خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم

أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، تكشف عنا كل كرب.

الرق للأولياء أخص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله رقى برتبة للتمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقينا وذكر

يشك فقيرك على الباب مستدركا بعدما مال. يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق تراموس يا الكل بالراس لك اسبال سترى للقبائل والاخطال. يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي.

مبارك يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام.

في سرور ونور ابتهاج بطلعات الهاشمية، ما أسرق لقبالي في كل أمر قد قصرنا، أسرق في كل نية يا الله ربي، فاسرق بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية، واهدنا ربنا لما قد حريت سارة العارفين أهل المزية يا الله، واجعل العلم مقتدانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى

من الذنوب من العيوب التابعات تبنى إلى الله من الكلام والحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد شيء.

خلقه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي

اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن.

سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

0: أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثين فقالوا إنا لكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون من كل لما جمعوا لدينا محضرون وأعد لهم الأرض التي وحينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم وما لا يعلمون وأعد لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وشمس تجري المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأيت لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا رزقكم الله قالوا الذين كفروا الذين آمنوا أن نطعموا من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده من السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا أويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره أن كسفر خلقه فلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو لذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافة والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاءهم وصنهم ودولهم ورعهم ولهم ومجدهم وفقني عما تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الضالين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين العين والزاهدين عاجلا في عفد وسلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي اله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طاب الله طاب الله طاب الله اللهم أنت السلام منك السلام عليك عود السلام. فحينا ربنا بسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام تباركت ربنا وتعالي ذا الجلال والإكرام. اللهم لا من يعلم ما أعطيت ولا ما أعطي ولا من أعطى ولا رد ولا ما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وسلم بدك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي

الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع.

كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر في

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى علي بن شيخ بن سلمان بن علي باشعيب. علي بن شيخ بن سلمان بن علي باشعيب. والجنازة الساعة 6 صباحا والعزاء في مسجد مشهور بدمون، وفي الجبانة الساعة 6:30 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب به والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

الله والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة،
هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيد أنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه هو يكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك.

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن.

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه

ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء.

أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة

0: إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام من دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسنذكر المتصل للإمام الشعراني في كتابه كسف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم إلى أن قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض حيتان الأنصار، فجعل يلتقط من التمر ويأكل، فقال لي: يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قلت: لا أشتهيه يا رسول الله. قال: لكني أشتهيه، وهذه صبح أربعة منه لم أذق طعاما، ولو شئت ولو دعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل مشك كسرى وقيصر. ثم قال: كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟ والله ما برحنا حتى نزلت، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل، ألا وأني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبئ رزقا لغد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أول ما سمع بالفالوذي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أن أمتك ستفتح عليهم الأرض وتكثر عليهم الدنيا حتى أنهم ليأكلون الفالوذج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون العسل والسمن جميعا. فشهق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما دخل عمر رضي الله عنه الشام قدم إليه خبيص فقال: ما هذا؟ فقال: طعاما نصنعه من العسل ونقي الدقيق. وقال: كل الناس يأكلون منه؟ قالوا: لا. قال: لا حاجة لنا فيه. وكان رضي الله عنه يقول: كلوا الخبز الفطير في الجبن فأنهم أبقى في البطن. قال الحسن رضي الله عنه: وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يتحرج من أن طعاما أحله الله تعالى، ويرون التورع عن ذلك من أفعال الجاهلية. قال شيخنا رضي الله عنه: ما فعل عمر أكمل في حق المؤمنين، وما فعله بعض الصحابة أكمل في حق العارفين الذين يشهدون أن كل شيء قدم عليهم هدية من الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك.
2: فإذا جعت
1: قال إذا جعت فتضرعت إلي فإذا جعت
2: لا لا تو تو
1: إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. وفي رواية ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعليها فضل من طعام قط. وكان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متغير اللون، قال فقلت بأبي أنت ما لي أراك متغيرا، قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، قال فذهبت فإذا بيهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل ذلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك، من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم ما تحبني يا كعب؟ قلت بأبي وأنت نعم، قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. وقال الحسن رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرفع إزاره بالأدم، وما جعل بين غذاء وعشاء ثلاثة أيام، ولا حتى لحق بالله تعالى. وكانت أم أيمن رضي الله عنها تقول غربلت مرة دقيقا فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا منه، فقال ما هذا؟ قلت طعاما نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا، فقال رديه فيه ثم عجنيه فأنا لا ناكل دقيقا مغربلا يعني منخولا. وكان أنس رضي الله عنه
3: اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرين غافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
4: الحمد لله مكرمنا بخير منهاج وبيانه على لسان عبده النور والسراج سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم بغير اعوجاج، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب القرب من الرب سبحانه وتعالى، وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالطعام والشراب، ويقول عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابن عمر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكله، فقال يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قلت لا أشتهيه يا رسول الله، قال لكني أشتهيه، وهذه صبح أربعة منذ لما ذق طعاما، ولو شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر. ثم قال كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟ فوالله ما برحنا حتى نزلت آية وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فقال رسول الله من الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل، ألا وإني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبأ رزقا لغد. صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه عبد بن حميد في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا يبين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من اختياره، يجوع يوما ويشبع يوما كما جاء في الرواية الأخرى. ويقول إن هذه صبح أربعة، أي مرة ثلاثة أيام لم يذق طعاما، قال لو شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثلا من كسرى وقيصر. وفي الخبر أنه عرض علي أن تسير معه جبال بطحاء، جبال مكة وبطحاءها ذهبا وفضة من دون أن ينقص من أجره شيء، فرد ذلك. سواء يقول فهذا أبا الكنوزة وقد عرضنا. ويقول وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عين، أي من ذهب، زهدا ومن جوع طوال ليالي، صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين. لا إله إلا الله. ورواه الدارقطني في الأفراد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما خافه على الأمة، أخوف ما أخاف على أمتي. وجاء في لفظ أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن، ومعناه الانهماك في كثرة الأكل والشرب تجاوزا للحاجة وترفها حتى يستعبدون للشهوات وتكبر لذلك بطونهم. فهذا مما خافوا على أمتي، لأن أهل هذا الوصف يكونون من أقسى الناس قلوبا ومن أبعدهم عن الرب جل جلاله وتعالى في علاه. كبر البطن ومداومة النوم، أن يتجاوزوا الحد إذا في النوم ويلوون عليه ويكثرون منه ويستجلبونه ويتقلفونه حتى يضيعوا من أعمارهم غررها وأصفاها، فليس لأحدهم قيام بالليل ولا مواظبة على الفجر والعشاء في جماعة بسبب كثرة النوم، وكذلك الكسل وهو التقاعس عن النهوض إلى الأمور المهمة والعظيمة والفتور عن القيام بالطاعات المفروضة والمندوبة. فالكسل مما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم وما خافه على الأمة. وفي حديث أنه علمنا في كل صباح ومساء نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من رب الدين وكهر الرجال وضعف اليقين سبب الهلاك الأكبر والإضاعة لأمر الدين. ضعف اليقين وقلة الإيمان، ضعف الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإنه الداء العضال، وهو سبب أنواع الصفات السيئة القبيحة، ضعف اليقين. وفي دعاءه الذي كان يدعوه في كل صباح أسرك إيمانا دائما بشرك قلبي وأسرك يقينا صادقا حتى أعلم أنه ليصيبني لا يصيبني المكتب الأرضين بما قسمته لي، اللهم أن يسك إيمانا صادقا يقينا ليس بعده كفور، ورحمة النار بشرف كرمتك في الدنيا والآخرة. وأهم أسباب قوة اليقين ثلاثة: حسن الإصغاء والاستماع إلى الآيات والأحاديث التي فيها ذكر عظمة الله والمصير إليه وحقارة الدنيا والنهايات التي حصلت للأنبياء وأتباعهم ولمن كذبهم وما إلى ذلك مما ورد في الآيات والأحاديث. فحسن الإصغاء والاستماع إليه وتكرير والتأمل والتدبر فيه، هذا من أقوى أسباب تحصيل اليقين. ثم الفكر في آيات الله في ملكه وملكوته وفي الرجوع إليه وأحوال الوقوف بين يديه، ثم العمل بالعلم بحضور القلب في الطاعات، فهذه أسباب اكتساب قوة اليقين. وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وهكذا. ويروى أيضا عن عائشة أنها قالت: ثلاث خصال تورث قسوة القلب، حب الطعام وحب النوم وحب الراحة، أي ما تجاوز منها قدر ما يستعان به على ويتنشط للطاعة والعبادة. ومن تعود الكسل وما إلى الراحة فقد الراحة. هذا يقول حب الهوينة يكسب النصب، يجيب له التعب إذا لم تكن له همة. كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوى، من تدنى دنت به همته، لو يكون عاليا بالزبرقان أو مرتفع عند القمر ولكن تدنى في مقصده وهمته يسقط وينحط، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ويصور في عين العظيم كبارها، وتصغر في عين وتكبر في عين الصغير، تصغر وتصغر في عين الصغير، تكبر في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، بقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. فإذا استجاب الإنسان لخواطر الكسل غلب على الكسل وصار كسول، وإذا دعا نفسه إلى الارتفاع عن دواء الكسل ولم يجبها وحمل نفسه على التشمير وألف التشمير والجد فصار نشيطا، وهكذا. ولذا يكون من نتيجة تسلط الشيطان على الإنسان كسله عن الطاعات وخبث النفس. فقال: إن ابن آدم إذا نام عقد عليه الشيطان ثلاث عقد، على كل عقدة يقول: وراءك ليل طويل فنم. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها وأصبح طيب القلب نشيط الجسم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذن نعم. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: أول ما سمع بالفالوذج أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمتك سوف تعليم الأرض تكثر عليهم الدنيا حتى لا يكون الفالوذج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفالوذج؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا فشهق شهقة. قالوا: هذا الحديث ما يصح، رواه ابن ماجه بسند ضعيف وأنكره كثير من علماء الأسانيد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما دخل عمر رضي الله عنه الشام قدم إليه خبيص، قال: ما هذا؟ قالوا: طعام نصنعه من العسل ونقي الدقيق. قال: كل الناس يأكلون منه؟ قالوا: لا. قال: لا حاجة لنا فيه. وهكذا جاء في رواية أنه لما قدم الشام سيدنا عمر بن الخطاب أهديت له سلة خبيص، قال إن هذا طعام ما أعرفه، فما هو؟ قالوا يا أمير المؤمنين الخبيص. قالوا ما الخبيص؟ قالوا طعام يصنع من العسل ونقي الدقيق. قال والله إن هذا طعام لا أكله أبدا حتى ألقى الله عز وجل، إلا أن يكون طعام المسلمين كلهم مثله. قالوا يا أمير المؤمنين ما هو بطعام المسلمين كلهم؟ قال لا حاجة لنا فيه. فكان يحرص أيام إمارته لا يأكل لما يأكل عامة المسلمين. ولما جاء إليه مرة بعسل وزين قدر عسل من بيت المال وقرقرت بطنه، قال قرقري يا بطن أو لا تقرقري، والله لا تذوقيه حتى يذوقه فقراء المسلمين. قال ولا أعطيش منه لحسه لما يطعمه الفقراء، إذا قد وصل عند الفقراء زاد بعدين عمر يأكل مثلهم منه رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. وكتب سيدنا عمر إلى كثير بن شهاب يقول مر من قبلك فليأكل الخبز الفطير بالجبن فإنه أبقى في البطن. قال الحسن رضي الله عنه وكان بعض الصحابة عنهم لا يخرج من طعام، لا يتحرج من طعام حل الله تعالى، ونتورع عن ذلك من أفعال الجاهلية، أي ما لم يكون في ترفه أو يختص بالأغنياء أو يتجاوز أو يكون بالتشهي أو يتجاوز الثلث في أكله، ثلث البطن في أكله، وإلا فكانوا يرتفعون عن ذلك. قال شيخنا رضي الله عنه ما فعل عمر أكمل في حق المؤمنين، وما فعل بعض الصحابة أكمل في حق العارفين، يشهدون كل شيء قدم إليهم هدي من الله عز وجل. وهؤلاء ما يتناولون زيادة ولا يتناولون بتشهي، ولكن على قدم الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله. يعني يقول رضى علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. قال ثلاثة من هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكانت عائشة تقول ما كان يبقى على مائدته من خبز الشعير قليل ولا كثير، فما رفعت مائدته وسلم من يديه وعليها فضلة من طعام قط، بل كان آخر الطعام أحب إليه وهو البقايا التي تبقى في الإناء بعد ذلك منه، ولهذا يحب لعق الإناء. يقول لعق الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء. فالذين لا يبالون ويرمون كثير من طعامهم في السفر وبقايا في الصحون ويرمونها خارجوا عن السنة وتعرضوا للفقر والفتنة. وكان كعب بن عجر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم فرأيته متغير اللون، قلت أبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال فذهبت إذا يهودي يسقي بالله فسقيت له على كل دلو بتمرة، جمع تمر. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته قال تحبني يا كعب؟ قلت بأبي أنت نعم. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، وذلك ما يكون من الافتقار إلى الله أولا، ثم أن يصرف عنه ما يشغله عن الله تعالى من أي شيء كان، إذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن الله عنه كان يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرفع إزاره بالأدم، أي من الجلد. يشد الإزارة بحزام من جلد، وما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاءً، بل إن تغدى لم يتعشى وإن تعشى لم يتغدى، وأما ثلاثة أيام يجمع بين الغداء والعشاء فلم يحصل ذلك منه. في ثلاثة أيام تتوالى يجمع بين الغداء والعشاء، ولكن إن تغدى لم يتعشى وتعشى لم يتغدى، ما فإن تغدى وتعشى في يوم أو يومين فاليوم الثالث ما يجمع بين الغداء والعشاء، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وكانت أم أيمن وهي التي خلفها له أبوه عبد الله، وعاشت بعد صلى الله عليه وسلم يسيرا، وهي التي ردته من الأبواء حين ماتت أمه فحاملته إلى مكة المكرمة، وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وسلم. وكان يكبرها ويجلها ويقدرها ويقول إن أم أيمن أمي بعد أمي، فكان يزورها ويتخللها بزيارة حتى لما توفي قال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فجاءوا إليها فلما دخلوا عليها تذكرت النبي بكت، قالوا ما يبكيك يا أمي ما تدرين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ما عنده خير لهم وهو خير لنا له منا، ولكني أبكي على أنفسنا أنه قد انقطع عنا الوحي، كان يأتينا خبر السماء في كل صباح وعشية يأتينا خبر السماء لانقطع عنا الوحي، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. تقول أم أيمن غربلت مرة دقيقا لرسول الله نخلته نخل ما عاد أبقت شيء وصار لب الدقيق، فصنعت النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا منه وقدمته إليه، قال ما هذا؟ قلت طعام نصنعه بأرضنا، يعني الحبشة، تعني الحبشة، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. قال رديه فيه، أي القشر حقه اللي خرجتيه رديه فيه، ثم عجنيه فإنا لا نأكل دقيقا مغربلا، يعني منقولا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وجدوا أن قيمة التغذية في القشرة أعظم منه في اللب حقه، وأنه أفود للجسد، وعلى كل حال خير طبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
4: والله أعلم. رزقنا الله حسن متابعته وأحشرنا في زمرته وثبتنا على دربه وأدخلنا في حزبه وجعلنا من أهل قربه وأصلح شؤون أمته ودفع البلاء عن أمته وجمع شمل أمته وألف ذات بين أمته ورقى همم أمته وعزائمهم إلى المعالي وخلصهم من أسر الشهوات والأهواء وضحك الأعداء وجعلنا ممن ترعاهم عن عناية ومن أهل اليقين الكامل التام الذين يزداد يقينهم في كل لمحة وفي كل نفس، وعاذنا من الكسل والجبن والبخل ومن كل سوء حاطب علمه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اللهم صل وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب يبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا

وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرضي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. وشتم تجيل مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية بفلك مشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننقص بخلق أفلا يعقلون. وما علمنا الشيطان ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يقود له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وهمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عنيد ذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله من الله إلى الله الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع رب الأرضين السبع رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح به اختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح به اختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح به أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم احترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله نعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كاف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة آمين. آمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

تهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

الحساب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

ردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: هذا موسم التذكر، فنحن عندما نجتمع في أي مجلس مطلوب مننا على مراتب أعمارنا، الكبير والشاب والصغير والذكر والأنثى، أن يجعلوا من هذه الذكريات معنى من معاني شرف التزكية. الله سبحانه وتعالى بعث النبي لذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الشعوب قبل دين الإسلام تحج، وكانت تدخل مكة، وكانت لها مظاهر، لكن كانت على ضلال مبين لانعدام هذه الشروط فيما تلاه النبي علينا من الآيات ومن التزكية ومن الكتاب ومن الحكمة، هذا العلم الذي يرتبط به الإنسان فيعرف المقصود من كل شيء. المقاصد هي الأصل، ما المقصد من الحج؟ ما المقصد من العمرة؟ ما المقصد من الطواف؟ ما المقصد من السعي بين الصفا والمروة؟ ما المقصد من زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ما المقصد الذي ألزمنا به الشارع أن ننقي ما نأكل ونشرب عندما نذهب إلى الحج؟ ما المقصد في أن الإسلام دعا الحاج أن يتجرد تجردا تاما من التبعات من مظالم الناس؟ كما سمعتم، إذا كانت قطيعة لرحم، إذا كان عقوق لوالدين، إذا كان خصومة بينه وبين مسلم، معاملة بينه وبين أحد، عليه دين لأحد، كل هذا يجب أن يتخلص منه قبل أن يذهب إلى الحج. ليس الحج مجرد مظهر وعودة من الحج وورقة أنه حج ورجع، هذا ظاهر الأمر، السرائر وما تبلى به، والحقائق أن الإنسان قبل أن يذهب إلى الحج يقيم الشروط اللازمة التي يدخل بها على ذلك الموسم، لأنها ساعات قليلة ومضات ولحظات يحصل فيها عطاء كبير. نحن ما نعرف عرفة إلا يوم واحد في السنة، وبقية الأيام عرفة يتمشون فيها. ما هذا اليوم؟ يوم التاسع ماذا يحصل فيه؟ إيه التجلي؟ إيه العطاء؟ إيه الرحمة؟ إيه المغفرة؟ إيه التعرف؟ إيه التشرف؟ إيه الفيض الذي يهبه الله سبحانه وتعالى لمن يقف في ذلك المكان؟ حتى قال حبيبنا ونبينا محمد: الحج عرفة. الحج عين الحج عرفة، إن أخذت من حيث معنى الباطن وإن أخذت من حيث معنى الظاهر، فإن الحج عرفة. لهذا قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الغسيل الكامل، خرج من ذنوبه، كانت ذنوب ظاهرة على الجوارح أو كانت ذنوب باطنة، خرج من ذنوبه. لكن قبل ما يخرج إلى الحج أولا يتحلل من الناس، إن كان بينه وبين أحد شيء، أو يطلب العفو، يطلب المغفرة، يطلب السلامة من أمة محمد، ممن حوله، من إخوانه، من جيرانه، كانوا في الزمن الماضي بحكم التباعد والأسفار البعيدة يذهب الحاج إلى بيوت الناس ويزورهم ويطلب منهم العفو والمسامحة عن كل ما جرى منه. ما يخرج من بلده إلى الحج إلا وعليه قدها الظواهر تلوح، وعليه العطايا تبرز، وعليه نور الاستعداد ظاهر. وفي آخر الزمان ربما تغيرت هذه المظاهر، وربما حصل خلل فينا، وخلل في استعدادنا، وخلل في توجهنا. مطلوب مننا أننا نصفيها هنا في هذه المجالس التي تسبق الذهاب إلى الحج أو الذهاب إلى زيارة الحبيب، أو إذا لم يتيسر لإنسان الذهاب لا يفوت عليه تغانم هذه الليالي. فإن الحبيب قال في العشر التي سترد علينا الغد، يقول فيها: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من العشر، أو من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه أو أهله ولم يرجع منهما بشيء. بغينا نعرف إيه اللي في العشر، ما في العشر، إيه اللي غير هذه العشر عن بقية العام، ماذا فيها؟ فيها ذكريات، فيها بركات، فيها آيات، فيها عطايا، فيها منح، فيها مواهب، لها فقه خاص. إذا كان فقه للجنائز وفقه للطهارة وفقه للمواريث، فهناك فقه للموسم بداية من عشر ذي الحجة ونهاية بيوم النحر العاشر، كل يوم له فقه. هذا الفقه أين يوجد؟ هذا الذي قال فيه النبي: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا يتعاملون مع الأيام والليالي ويتعاملون مع المواسم بطريقة خاطئة. قالوا كانت المرأة تطوف بالبيت الحرام قبل الإسلام وهي عارية، والرجل يطوف وهو عاري، اعتقادا منهم أن الألبسة التي دنست بالإثم لا يصلح أن يطوف بها، ولا تفهم عقولهم أن الدنس بالعري أكبر من الدنس الذي في الثياب. وهذه نتيجة أن التلقي من العقل، يستخدم الإنسان العقل كما ترون في زمانكم، العري في النساء، الضياع في الشباب كما قال النبي: كيف بكم إذا فسق شبابكم وطغى نساؤكم. نتيجة استخدام العقل، عدم الارتباط بالعلم، عدم الارتباط بالنص، عدم النظر فيما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، ما جاء في كلام أهل النبوة، ما جاء في كلام أهل الأبوة، ما جاء في كلام أهل الفتوة. لما تركنا ذلك لم نعد نعرف شيء. يقولون أن أبو الحرث المحاسبي شيخ الإمام الشافعي جاء إليه أحد من أهل العراق يزوره وهو عازم على الحج، وقال له: إني عزمت على الحج، أريد منك أن تدعو لي بالسفر. قال له: هذا الحج الأول أو الثاني أو الثالث؟ قال له: هذا الثامن أو أكثر من ذلك. قال له: كم أعددت للحج؟ قال: أعددت للحج 60 أو 70 دينار. هذا الكلام شوفوا عندكم في قوت القلوب لأبي طالب المكي. قال: أعددت لها 60 أو 70 دينار. قال: هل تريدني أدلك على شيء أفضل من ذلك؟ قال: وما هو أفضل من ذلك؟ قال: هذا المال تعطيه فقير لتساعده على أن يقوم بحق، تعطي منه لأرملة تقوم بشيء من حقوقها، تعطيه لمحتاج، تعطيه وإن كنت صاحب همة أعطيها واحد تحييه بعد موت، فإن الله يكتب لك أكثر مما أنت متوقع من عطاء الله. هذا كلام لرجل متأدب بأدب النبوة. فقال له الرجل: أنا قد نويت الحج ويصعب علي أن أرجع عما نويت. قال أبو الحرث المحاسبي: لقد كتب الله على نفسه، أو كلمة بمعناها، أن الشيء الذي يدخل يخرج من حيث دخل. وهذا ملمح عجيب نتعلمه، مع أن الأمر بسيط. أعطاك الله رزق، أعطاك الله استعداد، كما تضع شيء للحج ضع للمسكين، ضع للفقير، تشرف بالحج واحضر الحج واعطي غيرك، واعطي الفقير، واعطي المحتاج، واعطي الأرملة، واعطي المسكين، يجمع الله لك الحسنيين. هذا الذي نحن نحتاج أن نتعلمه. ننظر إلى المحرومين، ننظر للفقراء، ننظر للمساكين، ننظر الذي يصعب عليه أحيانا أن يجد أقل شيء يعيش فيه أحدنا من النعم. إذا نظرت إلى ذلك وذهبت الحج جمعت بين الحسنين، وإن لم تجد إلا ما معك من أمر الحي وقد حيقت مرات، أعطي المسكين واجلس في بيتك، وانظر كم سيعطيك الله من الفيض والكرم. عندما تدخل السرور على مسلم، تدخل السرور على مرأة فقيرة، تدخل السرور على أرملة، تدخل السرور على عبد من عباد الله ممن لا يسألون الناس الحافة، لأجل تعرفون أن الشريعة مفتوح بابها للعطاء، مفتوح بابها للكرم، مفتوح بابها للنورانية.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد ولأهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

والمجموعات، كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا.

القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

0: غير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات
1: وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغزل.

الصلوات يبلغ المسؤول عن عورات أصحاب الصلاة هذا من أولاد الزنا وفي عرق من الزنات بشر بها المتجسسين قاله عليها ازكى الصلاة ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات يا ساتر استرنا وزد من تحت سترك حسنات والذكر للإيمان ساقي زرع القلوب الطاهرات فاسق القلوب ازرع مع فيها العلوم النافعات والذكر لله العظيم يحيي القلوب الميتات أفضل عمل

يقول يا رب إن قومي هجروا للمنزلات، كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصاة، فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات، ولا عرف من أي جزء، وهكذا أهل الغرب

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات. فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شانه وشأن العائلات. ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأن حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات. وفي صحف موسى عليه

نار الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت

تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات. فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على ألا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات. فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات. فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير وفقير

العرش بعد عرفات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير.

من أكثر استغفار فاز من كل ضيق بمخرجات. نستغفر الله العظيم من الذنوب والتبعات ومن جميع ما يعلمه من ماضيات ومقبلات، في كل لحظة ألف ألف أبد.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج محطات من يومنا هذا. مستمعين الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أعزائنا المستمعين الكرام، الطمع أصل الجشع وعدم الرضا بما قسم الله للمرء من أرزاقه، هو تكالب النفس على طلب المزيد ولو من طرق غير مشروعة، وما من رشوة أو سرقة إلا ثمر من ثمار الطمع، لا يقف صاحبه عند حد وما نهايته إلا في تبار، هو شعور بالفقر الدائم ولو لم يكن به فقر، يدفع بأهله إلى الأخذ دون عطاء. فعن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس، أي اليأس، مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه، والطمع كماء البحر كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. يقول أحدهم العبيد ثلاثة: عبد رق، وعبد شهوة، وعبد طمع، فلا تكن أحد هؤلاء العبيد. وإياك أن يدخل بطنك طعام من حرام، ولا تستمع إلى ما يزينه الشيطان لمن يأخذ رشوة أو مالا من حرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يستطيع العبد يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. مستمعين الأعزاء، دعونا الآن سويا ننطلق مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام، وموضوع الحلقة يحمل عنوان: لكي تكون شخصا محبوبا اظهر اهتمامك لمن حولك. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا محتاجا يظهر الاهتمام به، بينما هو صلوات ربي وسلامه عليه جالس مع أصحابه يوما، كما في صحيح مسلم: إذ أقبل قوم من بني النضر من نجد، فلما قدموا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قوم فقراء قد اجتابوا النمار، يعني يأتي أحدهم يريد أن يستتر عورته فلا يجد إزارا ولا رداء ولا قميصا، فرآهم صلى الله عليه وسلم قد عراهم الفقر ويشعر أن جوعهم جوعه وأن فقرهم فقره، فقام ودخل إلى بيوته فلم يجد شيئا، ثم قام على المنبر يستحث الناس على التصدق، فجعل الناس يتصدقون فتهلل وجهه وسر. أيضا قصة المرأة التي تقم المسجد أي تكنسه، وكيف انزعج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين لم يخبر بوفاتها ثم ذهابه إلى قبرها والصلاة عليها. الخلاصة أعزائنا المستمعين الكرام، عندما تظهر الاهتمام بالآخرين يحبوك. إذن ما الذي يمنعك أن تظهر الاهتمام للناس بأنك تحبهم؟ نقصد ونعني بذلك تظهر مشاعرك لهم، تظهر للناس أنهم مهمون عندك. مرض أحدهم ترسل له، تدعو له، أو تتصل عليه، أو تزوره، أو ترسل له هدية. أحدهم غاب عن العمل فأظهر له الاهتمام أو اتصل به. أحسن معاملتك مع الجميع بدون استثناء. كثير من الناس يضحك ويبتسم مع الغني وذو النفوذ، لكن مع الفقير الأمر مختلف. فيا ترى كيف تعاملك وانبساطك مع عامل النظافة إذا قابلته؟ هل هو نفسه إذا قابلت شخصية ذو نفوذ؟ تعال نتعرف على تعامل خير البرية صلى الله عليه وسلم مع الناس باختلاف أنواعهم وطبائعهم. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالجميع بدون استثناء، ويحسن معاملتهم على نحو واضح وملموس، مما أثر في نفوسهم ومحبتهم له صلى الله عليه وسلم. مثلا مع الفقراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل راقي رائع مع كل الفقراء. كان أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رجل فقير اسمه زاهر الأشجعي، يقول عنه أنس: كان دميما شديد الدمامة. قدم مرة من البادية إلى المدينة فسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فلم يجده، فتوجه إلى السوق ليبيع ما عنده من بضاعة. لما حضر النبي وأخبر بزيارة زاهر اتجه صلى الله عليه وسلم إلى السوق، فوجد زاهر واقف على بضاعته يبيعها، فأقبل من وراء زاهر ثم ضمه إليه وأمسك به، فجعل زاهر يقول: أرسلني أرسلني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ملاطفة ومزاحا مع زاهر ينادي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فجعل زاهر يحاول أن يتلفت، فإذا هو أزكى وأطهر وأجمل وأحسن إنسان وطأت قدماه على وجه الأرض، إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى زاهر أن الذي أمسك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فزعه، وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زاهر: تبيعني؟ تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. انظر عزيز المستمع الكريم وتعلم هذا التعامل الحاني الراقي، ليس مع سيد قبيلة أو رجل يرجو من ورائه منفعة دنيوية، يتعامل مع رجل ربما أن الناس لا يلتفتون إليه، لكن مقاييسه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الناس تختلف عن الناس أنفسهم الذين ربما بنوا تعاملاتهم مع مصالح شخصية أو غير ذلك.

0: الأخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من أخت عبد الله من عيديد، تقول فيها: الأسرة الصالحة وكيف تكون؟ دور المرأة في البيت يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأسرة هي مجتمع صغير تبدأ من حين العلاقة الشرعية بالزواج. الجانب الروحي وهو شعور من الوجود والرحمة تجاه الأسرة من غير إفراط أو تفريط. يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالمحافظة على إحياء الجانب الروحي في الأسرة له دور كبير في إصلاح الأسرة والشعور بالثقة في النفس، ويتلخص في الأعمال التالية: المحافظة على أداء الصلوات الخمس في الجماعة مع أداء رواتبها القبلية والبعدية، الاجتماع على حزب تلاوة القرآن ودرس علمي مع كل أفراد الأسرة، الاجتماع على أذكار الصباح والمساء، المواظبة على أدعية الأحوال المختلفة كالخروج من البيت والدخول والأكل والشرب والنوم ونحوه، الدعاء لكل فرد من أفراد الأسرة والأقارب والمسلمين أجمعين، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. قيام الليل: المحافظة على قيام الليل مبدئيا ولو قبل الفجر بربع ساعة، ومناجات الحق تعالى ومشاركة المستغفرين بالأسحار. الجانب الاجتماعي: من المعلوم أن ابن آدم مجبول على التعايش مع الآخر وعلى التواصل الاجتماعي مع غيره، وللمرأة دور كبير في إحياء الجانب الاجتماعي. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخت عبد الله من عيديد بمدينة تريم، جزاها الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة وقفات مع تربية الأبناء والبنات. أعزائنا المستمعين الكرام، هداية الأولاد هبة من الله وليست بذكاء الإنسان وعبقريته، لكن العبد المؤمن يستديرها بطاعة الله وصلاح الأب والأم، ولا شيء يحمي الأجيال بعد توفيق الله عز وجل مثل التربية الصالحة في الصغر. في الصغر تفلك صفحة بيضاء نقية، أنت من يملأها، وهو ينشأ على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أنت من تملأ صفحته صغيرا لكي تحفظه من الفتن كبيرا. فاللهم أنت ربنا وربهم، فربنا وربهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الفضل كله بيد الله وحده عز وجل، وهو الهادي إلى سواء السبيل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا منهم جميعا. نوصي الآباء دائما بسعة الصدر والتعامل مع أخطاء الطفل بسياسة النفس الطويل، فلا ينبغي أبدا أن يضطرنا أبناءنا للغضب والصراخ. قد يكسر طفلك كوبا بالخطأ، فلا تكسر قلبه بصراخك الزائد عليه، والتنبيه بهدوء يوصل رسالتك. وتذكر أنك كسرت أكوابا في صغرك وكبرك. أكدت الدراسة النفسية أن أغلب الآباء الذين يضربون أبنائهم لا يفعلون ذلك لأسباب تربوية، بل يضربونهم للتنفيس عن غضبهم. احترموا أعزائنا المستمعين الكرام سر أطفالكم، ولا تتحدثوا بما يخبروكم به أمام العائلة، فأسرارهم بالنسبة لديهم ليست أقل أهمية وخصوصية من أسراركم. ينبغي أن تترك عزيز المربي الأبناء يتمتعون بالأمان، ولا تضطرهم إلى الكذب والخداع بسبب الخوف منك. كيفما كانت الظروف المالية، لا بد من ترشيد الإنفاق وتعويد الأبناء على معرفة قيمة المال والتعامل معه بالأسلوب الصحيح دون إسراف أو تبذير. لا تعاقب طفلك على أخطاء عفوية أو غير مقصودة، كأن يسكب الشاي على السجاد، فلا توبخه، ولكن علمه كيف يصلح ما أفسده وكيف يكون حذرا. ونختم بهذه الثلاث المفاتيح الجوهرية للعملية التربوية، وهي العلم بشؤون الأبناء، ثم الصبر على تعليمهم وتأديبهم، وأخيرا الدعاء لهم بالصلاح والنجاح.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، ونقرأ فيها سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، وهو صحابي كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وروي عنه أحاديث كثيرة، وغزى 12 غزوة. السيدة حميدة بنت نافع بن عيينة بن عمرو بن عثمان بن عفان هي زوجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أول المهاجرين دفنا بالبقيع هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أوصيك بوصية، إن أنت قبلتها عني، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم ترى إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقل ذلك عليهم، وحق لي ميزان لا يوضع فيه إلا حقا أن يثقل. ألم ترى إنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وخف ذلك عليهم، وحق لي ميزان لا يوضع فيه إلا باطلا أن يخف. ألم ترى أن الله عز وجل أنزل آية الرجاء عند آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، لكي يكون العبد راغبا راهبا، لا يلقي بيده إلى التهلكة، لا يتمنى على الله عز وجل غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت. الإمام البوصيري رحمه الله صاحب بردة المديح ولد في شهر شوال في سنة 618 للهجرة، وتوفي في سنة 695، ودفن بالإسكندرية بمصر. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، وأنت أرحم الراحمين، وانصرنا على أعدائنا أعداء الدين نصرا مؤزرا، وثبت أقدام المجاهدين منا، وارحم شهداءنا واشفي جرحانا. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فاستجب لنا. اللهم نصرك التام الذي وعدت به، إنك لقوي عزيز. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل إياكم لختام هذه الحلقة من يومنا هذا، على أمل اللقاء بكم يوم غد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: كلمة مفيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المفيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. وديعتك اليوم هي استقرارك غدا.

0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم. أخي المستمع الكريم، نأتي إلى موضوعنا وهو موضوع المبيدات وأضرارها على الإنسان والبيئة. موضوع الحلقة هذه الطرق الحديثة والبدائل في استخدام المبيدات. طبعا في تقدم علمي رهيب في البلدان المصنعة عن المبيدات، فوجدوا أن المبيدات أكثر خطورة على الإنسان، فلجوا إلى طرق أخرى واستغنوا عن المبيدات. من أهم هذه الطرق، الطريقة الأولى الطريقة الميكانيكية. من ضمن الطرق الميكانيكية حراسة الأرض وتركها للشمس، وبالتالي يتم قتل أكبر عدد من الحشرات، لأنه عملية المقاومة هو تقليل المجموعة الحشرية إلى مدون مستوى الضرر الاقتصادي، فتعرض الأرض للشمس يقتل أكبر عدد من الحشرات. الطريقة الثانية الطريقة الزراعية اللي هي تصفية الحشائش. معروف الكثير من الفلاحين والأخوة أنه بعض الحشرات تقضي دورتها على عائلين، العائل الأساسي اللي هو المحصول الذي يصاب، والعائل الغير أساسي اللي هو الحشيشة، فتلاقي الحشرة تقضي حياتها على بعض الحشائش، فبالتالي تصفية الحشائش يعني معناه إزالة أكبر عدد من الحشرات وقطع دورة حياة الحشرة هذه، وبالتالي تعد خلخلة في نمو الحشرة التي تؤدي إلى تقليل المجموعة الحشرية. النقطة الثالثة الهروب من الإصابة. الهروب من الإصابة يعني معناه التلاعب بالرينج في الوقت. كل محصول له موسم زراعي حوالي 40 يوم أو 30 يوم، فالسابقين وأيضا في الوقت الراهن يتقدم المزارعين أو المزرعين في الزراعة المبكرة. الزراعة المبكرة لأنه موسم إصابة له موسم معين، والزراعة المتأخرة أيضا تكون زراعة ضعيفة، فكلما كانت زراعة قوية وزراعة مبكرة تهرم إصابة وطلع محصولك من غير ما تستخدم المبيدات. النقطة الأخرى اللي هي استخدام المصايد الهرمونية. الآن فكروا العلماء في وضع مصايد داخل الحقول، هذه وظيفتها تصطاد أكبر عدد من الذكور والإناث، وبالتالي تقل المجموعة الحشرية. أيضا طرق أخرى استخدام المصايد الضوئية، هذه أقل كلفة وممكن يعملها الفلاح في مزرعته، عبارة عن براميل يوضع عليها ديزل ويوضع عليها مصباح كهرباء إذا مصدر كهرباء قريب، أو شعلة، فلما تأتي الحشرة بالليل تصدم بالشعلة تموت، أو تسقط على الديزل الموجود في الحوض يلتصق بالديزل بجناحها وتكون طيران بالنسبة لها ضعيف، وهذه تؤدي إلى قتل أكبر عدد من الحشرات. هذه الطرق كلها مجتمعة تستخدم بدلا عن الكيماويات، فوجد العلماء أنه أضرار الكيماويات أضرار بالغ ورهيب جدا، فلجوا لهذه الطرق تستخدم في كثير من بلدان العالم، حتى أنه بعض الخدمات تقدمها الدولة، من ضمنها استخدام العدوى الحيوية. إيش كل معنى كلمة عدو حيوي؟ يعني عدو حيوي فيه حشرات تتغذى على حشرات، حشرات نافعة تتغذى على حشرات ضارة. الحشرة النافعة هذه لا تأكل إلا الحشرات، والحشرة الضارة تضرب المحصول، فيربوا أكبر عدد كميات كبيرة من الحشرات النافعة، وعندما ظهور إصابة ينزلوها على الحقول ينشروها في الحقل فتتغذى على الحشرة الضارة. من ضمن هذه الحشرات النافعة اللي هو يقولها صديق الفلاح أبو العيد السمني، هذه يعرف الفلاح، عبارة عن حشرة صغيرة زي حيم الكباس على ظهرها سبع نقاط، بعضها سبع نقاط بعضها 12 نقطة. هذه يستخدم لأكل الحشرات الضارة مثل الحلة والمنع البصل، فنشرها في الحقول تتغذى على الحشرات الضارة وبالتالي تستغني عن استخدام المبيدات. أيضا في حشرة أشبه بالجراد يقولها أبو العيد السمني أو فرس النري، حشرات أكبر حجم، هذه أيضا وظيفتها لا تأكل الزرع نهائيا وإنما تأكل الحشرات الضارة. هذه طرق طبعا في البلدان المتقدمة، لكن الفلاح يتجنب في الحقول عدم التركيز العالي من المبيدات، لأنه التركيز العالي من المبيدات يقتل الحشرات النافعة ويقتل الحشرات الضارة، فاستخدام المبيدات بالتركيز المنصبه يقتل الحشرات الضارة والنافعة تظل، وبالتالي يكون الاتجاه على رش أو المقاومة على اتجاهين، المبيد يؤدي مفعوله والحشرة النافعة تقوم بأكل الحشرات الضارة. لهذا نوصي الفلاحين والمنتجين عدم المغالاة والمبالغة في استخدام المبيدات بتركيز عالي. هذه مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم على صغاكم وسماعكم، وفقكم الله بما فيه الخير، وشكرا.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: هذه الهمم يا إخواني التي هي الأصل في حياة المؤمن، في حياة المسلم، أن يعيش وهو لا يقبل أن تمر عليه الأيام والليالي ليست له مهمة، ليس له مقصد، ليست له غاية من هذه الحياة. العامل الذي يصبح وله نية صالحة من العمل بأن يقوم بحاجة المسلمين وأن يكتسب ما يعف به نفسه وأهل بيته عن الحرام، أن يأكل الطعام الحلال، إذا خرج وله هذه الهمة وبدأ في عمله وأخلص في هذا العمل ولم يرضى أن تمر على

مننا ان احنا نعطي عن مالنا، ولا طلب مننا ان احنا نبيح ديارنا، ولا طلب مننا ان احنا نترك اعمالنا، ولا طلب مننا ان احنا نخرج الحد، ان نخرج جاء واحد ما يوصي عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، قال له اوصي بمالي، قال له لا، قال له نصه، قال له لا، قال له ثلثه، قال له الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا المعلم يعلمنا.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

من أولياء الله المتقين ومن عباده المخلصين أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء ابن مالك المرادي القرني اليماني، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهو خير التابعين كما ورد في الحديث. كان رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وقد أصيب بالبرص فدعا الله فشفاه، فقال: دع في جسدي منه ما أذكر به نعمك علي، فبقي منه أثر كموضع الدرهم. وفد أويس مع أهل اليمن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر: فاستغفر لي. فاستغفر له. كان رضي الله عنه مجتهدا في العبادة، صادقا مع ربه، لذا كان كلامه مؤثرا في الناس. قال أسير بن جابر: كنا نجتمع في حلقة فنذكر الله، وكان يجلس معنا، فكان إذا ذكر هو وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره. كان مرهف المشاعر، يحس بالفقراء ويعطف عليهم، فكان يتصدق بالطعام ويقول: اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار، وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني. وكان زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. قيل له: كيف الزمان عليك؟ فقال: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا يمسي، وإن أمسى ظن أنه لا يصبح، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار. استشهد أويس رضي الله عنه يوم صفين سنة 37 للهجرة، فرحمه الله ورضي عنه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء الاثنى عشر اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
3: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهراً.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر، التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: استثمر أموالك مع ودائع بنك حضرموت واحصل على عوائد مميزة تزيد مدخراتك باستمرار. مرونة اختيار المدة التي تناسب خططك المالية، إمكانية استلام وسحب وديعتك بكل سهولة بعد انتهاء المدة. لا تنتظر، اجعل كل ريال لديك يعمل من أجلك. بنك حضرموت، ودائعك مفتاح مستقبلك.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم من خلال برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن حديث مشهور أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في جامعه، والإمام النسائي في سننه، من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الغاية أو الدافع لنكاح النساء مختلف عند الرجال كثيرا، فبعضهم يرغب في المرأة من أجل مالها، وبعضهم يرغب في المرأة من أجل جمالها، وبعضهم يرغب في المرأة من أجل دينها. ثم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن جماع الأمر كله الدين، لأن المرأة ذات الدين، فستغنيك أيها الرجل بدينها وخلقها الإسلامي الرفيع عن جمالها وعن مالها، لأنها تكون متصفة بالوقوف عند أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما يتكلم بوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه الغرائز البشرية التي في نفوسنا معشر الرجال لا بد أن يفصح عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن نوفق لذات الدين حتى نسعد في دنيانا وفي أخرانا. هذا الحديث النبوي الشريف، لو أردنا أن نتعرف على سبب وروده ولماذا قاله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحدثنا عن ذلك جابر بن عبد الله الأنصاري. قال: عندما تزوج جابر بن عبد الله في عهد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له الرسول: يا جابر، تزوجت؟ قال: قلت نعم. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ فيقول جابر: قلت ثيبا. قال: فهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال جابر: قلت يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. جابر بن عبد الله الأنصاري عندما استشهد والده في غزوة أحد وخلف له أخوات، حرص جابر بن عبد الله أن يأتي بامرأة تقوم على شأن وخدمة أخواته في بيته وفي بيت والده الذي يسكن فيه هو وأخواته. عندئذ رغب في نكاح امرأة كبيرة ثيبة حتى لا تتنافس ولا تتصارع ولا تتشاجر دوما مع أخواته صغار السن. لذلك تزوج بامرأة ثيبا ولم يتزوج بامرأة بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن كان هذا الدافع للزواج من الثيب فلا بأس. قال: فذاك إذن، إن المرأة تنكح لدينها وتنكح لمالها وتنكح لجمالها، فعليك بذات الدين. أي ذات الدين ليست خاصة بالبكر، ذات الدين ليست خاصة بالمال، ذات الدين ليس خاصة بالجمال. فربما تكون امرأة جميلة وهي ثيبة، امرأة ذات مال وهي ليست بكر بل ثيب، وكذلك تكون امرأة ذات دين وليست بكرا بل ثيبة. لذلك في هذا الحديث الشريف نتعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يعنت ولم يعاقب أو يعني يعاتب
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه عندما تزوج بامرأة ثيب لما عرف الدافع له من ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الآخر الذي نريد أن نقف عند سبب وروده من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طعام كطعامها وإناء كإنائها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من رواية السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها وأرضاها، وقال ابن حجر العسقلاني إسناده حسن. عندما نستمع إلى هذا المقطع من الحديث نفهم المراد من قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نعرف السبب، وسببه تحدثنا عنه السيدة عائشة رضوان الله تعالى عنها، إذ تقول: قالت السيدة عائشة: ما رأيت صانع طعام مثل صفية. يعني كانت السيدة عائشة تعترف لضرتها صفية ابنة حيي بن الأخطب أنها كانت تجيد صناعة الطعام وهي طباخة ماهرة، فتقول: ما رأيت صانع طعام مثل صفية صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبعث به فأخذتني غيره. يعني بعثت هذا الطعام إلى بيت السيدة عائشة في ليلتها. تقول سيدتنا عائشة: فأخذتني غيره فكسرت الإناء فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: طعام كطعامها وإناء كإنائها. نعم، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده له روايات متعددة. في بعض هذه الروايات أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما رأى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تمسك هذا الإناء الذي فيه الطعام الذي صنعته السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أخذت الإناء وهو ممتلئا بالطعام فوضعته في الأرض فكسرت الإناء وتطاير الطعام يمنى ويسرى، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الأرض يجمع قطع هذا الإناء المتطاير ويقول عليه الصلاة والسلام مبتسما: غارت أمكم، غارت أمكم. وفي هذا الحديث فائدة واستنباط للعلماء الأجلاء بأن الغيرة حق مشروع للمرأة من ضرتها ومن الزوجة الثانية التي تقطن معها مع هذا الزوج الذي يشترك فيه أكثر من زوجة. قال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم، ولم يعنف ولم يعاتب سيدتنا عائشة، بل ابتسم في وجهها وقال: غارت أمكم، ثم بيّن لها كيف تكفر عن هذا الخطأ الذي وقعت فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحلم والأناة في التعامل مع من يخطي في حقنا بل وأمام وجهنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كان ذا زوجات فليعدل بين زوجاته، ومن كان ذا أولاد فليعدل بين أولاده، ومن كان مرؤوسا أو رئيسا فليتق الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول للسيدة عائشة: غارت أمكم، ثم يعلمها كيف تكفر عن صنيعها هذا بقوله: طعام كطعامها وإناء كإنائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأقوال والأفعال والنيات وجميع المقاصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: واحد يقول حجيت وأنا مديون، يقول الأفضل أنك تقضي دينك أول، إذا كان عندك يعني أموال ولا أطيان والغرمة مكانهم يقدروا استقضوا منك أن كنت ميت وإن كنت حي، ما عليك شيء إلا تحتاج إلى رخصة من الغرمة إذا كان الدين حال ما هو مؤجل، تقول إيه رخصة لا حج. حتى السفر إلى أي بلاد لا تسافر إلا في الغرمة لأن حرام، حتى الجمع والقصر لا تجمع ولا تقصر المديون إلا إذا كان رخص ولا في الغرمة، إلا أن قد دينوك إلى مدة أو مدة سنة ولا رخص، وما إذا كان الدين حال فلا تسافر إلا برخص منهم، لا لحج ولا غير حج. والحج صحيح، حج المديون صحيح، ودين بعدين نقضي. جاءتها العادة وهي محرمة، قلنا هذا يعني إذا جاءها العادة وحرم، وإلا بتحرم بالعج وهي معذورة، قلنا أحرمي ما علي تغسلي وحرمي، وإلا أخرين غسل على اختيارها، وإذا جاءت العادة وهي محرمة وإلا أحرمت فيها العادة نقول تعمل كل شيء إلا الطواف، الدخول للمسجد والطواف حرام عليها، ولا تعمل كل شيء. وإذا جاءت العادة متأخرة أيام منى قبل تطوف طواف الإفاضة تصبر حتى تطهر، وإلا تخرجها إلى جدة إذا يتموا الناس العج وهي معذورة، ولا بعد طاف طواف الإفاضة تخرج إلى جدة حتى تطهر وترجع تطوف طواف الإفاضة. وأما سعفها هذه في السفر في السيارة حرام عليهم سافروا إذا برخصة منها، لأنها أميرة عليهم، أميرة بغير تأمير، فلا يمكن سافروا إلا إذا طهرت وطافت. المحرمة تبدل ثيابها وتغسل، نعم لا رخصة تبدل ثيابها في كل ساعة تتغسل، لا لا تنتبه من الناس في الشعر، إذا تغسلت ولا دلكت رأسها لا تنظر ليدها بحيث أنها لا تشوش على نفسها، خرجت منها شعرات فوجب عليها إليه ثلاث شعرات صوم ثلاث أيام، وإلا تذبح وإلا تصدق على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، من شعرة واحدة مد أصوم بدلها يوم. قالت أحرمت بابني الصغير كيف طابه وكيف سعيه، قلنا الصغير إذا كان في زحمة خلوه لبعد الحج يطوف ويسعى لما تخف الزحمة، قلنا أنتم معجولين يطوف واحد قطاف قطاف عن نفسه ويطوف اليد اليسرى إلى الكعبة، شد الأيسر للكعبة يجعلها على على عنقه على رقبته، أما أن يجعلها في حضنه هنا وبعدين يجعل منها الكعبة ما يصح. وكذلك السعي، السعي إذا بيسعى بإنسان هو حامل لا يسعى إذا بيسعى عن نفسه إلا لو في جاري راكب أمه رخصه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: من طرائف النحويين.
1: كان أينشتاين لا يستغني أبدا عن نظارته، وذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أن نظارته ليست معه، فلما أتاه النادل بقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد، طلب منه أينشتاين أن يقرأها له، فاعتذر النادل قائلا: إنني آسف يا سيدي، فأنا أمي جاهل مثلك. قدم على أبي علقمة النحوي ابن أخ له، فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات. قال: وما علته؟ قال: ورمت قدمي. قال: قل قدماه. قال: فارتفع الورم إلى ركبتاه. قال: قل ركبتي. فقال: دعني يا عم، فما موت أبي بأشد علي من نحوك هذا.

0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن في تأمل الآيات الكريمة والتأمل فيما بث الله سبحانه وتعالى من مخلوقات وموجودات وما فيها من عجائب التقدير والتدبير، جل الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فأحسن التقدير والتدبير وصنع فأتقن الصنع سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الحق جل جلاله يعرض في كتابه العزيز ويبين خلقه للأشياء وإخراجه لها وإنباته لها. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقد سبق معنا في الحلقة التي قبل هذه أن الماء جعله الله سببا للحياة وأصلا للحياة للإنسان والحيوان والنبات، وما يكون النبات إلا بواسطة الماء، إنما جعل الله النبات والغذاء والطعام مع الماء سببا لبقاء الحياة. والحق سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الحياة بلا سبب، ولكن اقتضت حكمته الأزلية وشاءت سنته الكونية أن يجعل سبب بقاء الحياة في هذه الدنيا الطعام والشراب. فالحق امتن علينا بإنزال الماء وما فيه من فوائد ومنافع للحياة، للنظافة، للنبات، للحيوان، ثم أنبت به النبات وأنبت به الغذاء وأنبت به الأطعمة التي نتناولها ونأكلها. فلولا الماء لما كان نبات موجود على ظهر الأرض، ولكن الله تحدث عن ذلك فقال: وأنبتنا فيها. فالمنبت هو الله، والمخرج هو الله، هو الذي يخرج الحبوب من الأرض ويخرج النباتات. فإذا مررت بآيات الله تبارك وتعالى وتأملت فيها والخالق العظيم يتحدث بقوة وبعظمة وبمكنة وقدرة، فأنبتنا فيها فأخرجنا منها، فالإخراج والإنبات من الله. فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ترى الأرض حينما ينزل عليها الماء تبدأ بالاخضرار. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ وقال جل شانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إن الله فالق الحب والنوى. البذرة الجافة اليابسة توضع في التربة وتدفن وسط التراب، فمن الذي يفلقها؟ إن الله فالق الحب والنوى. ومن الذي يوصل الماء إليها؟ وكيف يصل الماء إلى هذه الحبة الصغيرة؟ وكيف يتخلل مسامها وشعيراتها حتى تبدو بالإنبات وتبدو بالنمو شيئا فشيئا، حتى تعلو وترتفع وتقوى وتشتد وتتفرع أغصانها وتظهر نباتاتها وتظهر ثمارها؟ من الذي يوصل هذا الماء إلى هذه النباتات وإلى هذه المغروسات وإلى هذه الأشجار؟ وليست المسألة فقط مجرد إيصال ماء، لكن إيصال الكمية الكافية والمطلوبة لكل نبتة ولكل بذرة. هذا الأمر يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى دقة، لأن كل نبتة لو أخذت من الماء أكثر ما يكفيها لهلكت، ولو نقص عنها الماء لكان الأمر كذلك. ولكن الله بعلمه وخبرته يوصل الماء إلى هذه النبات بالكميات الكافية والمقادير المطلوبة حتى يكمل نباتها فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. ناسب ذكر اسم الله اللطيف في هذا الموضع أن الشعيرات والمسام دقيقة جدا، فناسب ذكر اسمه اللطيف جل جلاله، ولله المثل الأعلى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن مناسبة ذكر اللطيف عند الأشياء اللطيفة الدقيقة. إن الله لطيف خبير. مناسبة ذكر الخبرة هنا أن توزيع الماء كما ذكرنا على أنواع النباتات والحبوب والبذور يحتاج إلى خبرة، لأن كل بذرة وكل نبتة تحتاج إلى مقدار معين وكمية كافية مقدرة من الماء، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تولى الله سبحانه وتعالى بذلك، ولذلك كان مما يدل على التوكل والثقة بالله مهنة الزراعة ووضع الحبوب والبذور في الأرض، لأن الذي يفعل ذلك لا يتدخل بأي شيء آخر غير دفنه وسط التراب وسقه بالماء ثم انتظار النبات لا يدري أينمو أم لا، أيكبر أم لا، أيكون له ثمر أم لا، أيكون له ثمر قليل أم كثير. فهذه المهنة تساعد على التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض وخلق البذور وخلق الماء، خلقها من عدم قبل أن يقول الإنسان، هذه سنة كونية، وربما يفتتن بها أهل الأسباب فيظن أن هذه كما يتفوهون وكما يزعمون ويتقولون هذه الطبيعة. الطبيعة لا تؤثر في شيء. وما هي الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ ما تعريفها وما قدراتها؟ ومن أين جاءت هذه الطبيعة؟ ومن أين تكونت هذه الطبيعة؟ قدرة الله هي المؤثرة في الأشياء، هي الذي خلقت الأشياء من العدم، هي الذي أمدت الأشياء بالبقاء، هي الذي جعلت الأشياء قابلة للزيادة والنقصان، قابلة للنمو وقابلة للهلاك. قدرة الإله الخالق الذي يصرف الوجود ويدبر الوجود بهذه الدقة التامة وبهذه الخبرة الكاملة يجعل الله سبحانه وتعالى نباتا للإنسان وللحيوان. قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأخبرنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات المباركة أن الله سبحانه وتعالى أخرج لنا من الأرض ما يكون لنا ولأنعامنا وللحيوانات التي ننتفع بها ونستفيد منها. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فسبحان الخالق الحكيم الذي يتولى صب الماء وشق الأرض وإخراج الحب وفلق النوى، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هو الحق سبحانه وتعالى الذي يتحكم في تشكيل هذه النباتات، منها الصغير ومنها الكبير، منها المستطيل ومنها المستدير، منها الأبيض ومنها الأخضر ومنها الأحمر ومنها الأصفر. من الذي يتولى هذا التلوين؟ ومن الذي يتولى تشكيل هذه المخلوقات؟ إنها قدرة الخالق جل جلاله الذي قال سبحانه وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. جل جلاله وتعالى في علاه، نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم التي امتن بها علينا وجعل توحيدنا له وتعظيمنا له وقيامنا بأمره سببا لازدياد انتفاعنا بذلك. قال جل شانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فجل المدبر الحكيم والقدير العليم سبحانه وتعالى، نسأله أن يوفقنا لحمده وشكره والقيام بأمره، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: زيت الخروع وسقوط الشعر، وهو يفيد في حالات سقوط الشعر وللعناية بالشعر الجاف.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدنا الوسيلة

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صحبه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر، فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. احفظ الله، اعرف حدوده وقف عندها. يحفظك أي يصونك ويحميك في نفسك وأهلك. تجاهك أمامك أي تجده معك بالحفظ والتأييد. رفعت الأقلام، تركت الكتابة بها، والمراد أنه قد قدر كل شيء في علم الله وانتهى. جفت الصحف، المراد بالصحف ما كتب فيها من مقادير المخلوقات كاللوح المحفوظ، وجفافها انتهاء الأمر واستقراره. ويستفاد من هذا الحديث أنه يحسن للمعلم أن يلفت انتباه المتعلم ويذكر له أنه يريد أن يعلمه قبل أن يبدأ بإعطاء المعلومات إليه، ليكون أوقع في نفسه ويشتد شوقه للعلم ويقبل عليه برغبة. ويستفاد من الحديث أنه من كان على حق ودعا إليه أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر فإنه لا يضره كيد الظالمين ولا مكر أعداء الله المبطلين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رعى في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما الأرض تطوى له: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
1: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لهما قبالان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان مثنى شراكهما. وعن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وعن السدي قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يأكل، يعني الرجل، بشماله أو يمشي في نعل واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع، في ترجله وتنعله وطهوره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان. وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
1: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر. والله أعلم.
2: أمامنا كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

0: الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

Allahu akbar.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar.
1: İyi.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام منك سابت حينما

0: والخمسين الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فأنا بإذن الله من حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحق.

0: سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين
1: الله ينصرنا وجميع أهل الحق وأهداه في جميع الأقطار بنصره العزيز المؤزر ويبنى يهم جميع متهدي سنية الأكبر ويدفع عنا وعن من جميع المدين ذا المدين وعزام الشير وكل شر المسلمين خارج جميعين ثم نبكم الحسن وضعنا في خير وطفن وعافية
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم اللهم

0: آذنا للفضل سمحا ولا تخاف من الله إكتارا ولا تخش من فقري والحمد لله رب العالمين.
1: شلد الصوت شله داخل جاع عند خله

منبه الطاعات، عيادة المريض. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي ساعات النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي ساعات الليل، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: من إذاعة نور الإيمان بتريم إلى أحبابنا الأخرين.

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال، يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

0: برنامج برائم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، فتح لنا أبواب العلم، وجعل الاجتهاد طريقا للنجاح، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحب العلم ويحث عليه. أصدقائنا الرائعون، يا من تصنعون مستقبلا، نحييكم بتحية مستقبلا جميلا بعقولكم، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بكم يا عشاق التميز. نلتقي اليوم في حلقة تحمل معنا خطوة مهمة في حياتنا، خطوة نحو النجاح والتفوق. معكم أنا أخوكم سقاف بن طاهر حمد، ومعي زميلي محمد بن عادل باقي. نرافقكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة فيها تركيز وتنظيم وأفكار ذكية تساعدنا لنكون أفضل.
1: حلقتنا اليوم قريبة من كل واحد فينا، لأننا جميعا نمر بها، وعنوانها كيف أذاكر للاختبارات.
2: لكن يا ترى لماذا يشعر بعضنا بالتعب من المذاكرة، ولماذا ينجح البعض في تنظيم وقته بينما يحتار الآخرون؟ وهل هناك طريقة سهلة تجعل المذاكرة ممتعة بدل أن تكون صعبة؟
1: في هذه الحلقة سنتعلم معا كيف نذاكر بذكاء، وكيف نرتب وقتنا، ونحفظ دروسنا بطريقة سهلة، ونستعد للاختبارات بثقة وهدوء.
2: استعدوا يا أبطال المستقبل، جهزوا دفاتركم وعقولكم، لأننا اليوم سنكتشف أسرارا بسيطة تجعلنا نذاكر بمتعة وننجح بإذن الله.
1: خلوكم معنا يا صناع النجاح، فبعد قليل سنعيش قصة طالب كان يجد صعوبة في المذاكرة، لكنه تعلم طريقة غيرت كل شيء. الآن أحبابنا الأطفال نطلع فاصل وبعده نواصل.

0: يا أبطال التحدي، هل سبق وأن جلس أحدكم يفتح كتابه ثم لا يعرف من أين يبدأ، أو شعر أن الوقت يمر بسرعة دون أن ينجز شيء؟ ماذا تفعلون في مثل هذه اللحظة؟ في مثل هذه اللحظات
1: أحياناً يا صديقي، لا تكون المشكلة في الدروس نفسها بل في الطريقة التي نذاكر بها. فقد نذاكر كثيراً لكن دون تركيز أو تنظيم.
0: صحيح، لكن السؤال المهم، هل يمكن أن نجعل المذاكرة أسهل وأخف؟ وهل هناك طريقة تساعدنا على الفهم بدل الحفظ فقط؟
1: بالتأكيد، يمكننا أن نبدأ بخطوات بسيطة. أولاً نرتب وقتنا، وثانياً نختار مكاناً هادياً، ثم نبدأ بالأهم ونقسم الدرس إلى أجزاء صغيرة حتى يسهل علينا فهمه.
0: ولا ننسى أن نأخذ فواصل قصيرة ونراجع ما تعلمناه، لأن المذاكرة ليست سباقاً سريعاً بل خطوات ثابتة نحو النجاح.
1: ولهذا يا نجوم الاجتهاد، النجاح لا يأتي من كثرة الساعات فقط بل من الطريقة الذكية التي نذاكر بها.
0: في حلقتنا اليوم سنعيش مع اللحظات المفيدة، نتعلم فيها كيف نذاكر بتركيز ونستعد للاختبارات بثقة وراحة.
1: والآن جاء وقت فقراتكم الممتعة، حكاية وإفادة، لكن هذه المرة مع قصة قريبة من واقعنا.
0: استعدوا يا رفاق الإنجاز، وافتحوا عقولكم، لأن القصة اليوم تحمل سرا بسيطا قد يغير طريقتكم في المذاكرة.
1: كان هناك طالب اسمه عبيد، كان كلما اقتربت الاختبارات يشعر بالقلق، يجلس لساعات طويلة لكنه لا يتذكر ما ذاكر.
0: وفي يوم من الأيام قرر أن يغير طريقته، فبدأ بتنظيم وقته وجعل لكل مادة وقتا محددا، وابتعد عن المشتتات.
1: كما كان يكتب الملاحظات بيده ويشرح الدرس لنفسه بصوت مسموع، وكأنه يعلم شخصا آخر.
0: ومع الأيام بدأ يشعر أن المذاكرة أصبحت أسهل، وأنه يفهم بسرعة، ولم يعد يخاف من الاختبارات.
1: وعندما جاءت النتائج وتفوق عبيد، ليس لأنه أذكى من غيره بل لأنه تعلم كيف يذاكر بطريقة صحيحة.
0: ومن هنا تعلم درسا مهما، أن النجاح لا يحتاج جهد كبير،

0: يا أصدقاء الطموح، الآن جاء دوركم لنسمع مشاركتكم الرائعة. مشاركاتكم الرائعة، ونكتشف من منكم يعرف أسرار المذاكرة الناجحة. يسعدنا تواصلكم معنا عبر الرقم 414111. نعيد الرقم مرة أخرى 414111.
1: وقبل أن نبدأ أول اتصال، نذكركم بعنوان حلقتنا اليوم: كيف أذاكر للاختبارات. ونستقبل الآن أول اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: ألو،
1: من معنا؟
2: عمر علي بشهاء.
1: من أي منطقة أخينا عمر؟
2: من النوادة.
1: هل لديك مشاركة؟
2: نعم.
1: تفضل. أعوذ
2: بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هو ليدي.
1: صدق الله العظيم، سؤالك يقول عندما تبدأ المذاكرة ما أول خطوة تقوم بها؟ هل تحدد ما ستذاكره وتنظم وقتك؟ تفتح الكتاب بشكل عشوائي أم تؤجل المذاكرة لوقت لاحق؟
0: الخيار الأول.
1: إيش هو الخيار الأول؟
0: حدد الوقت.
1: متأكد؟
0: نعم.
1: إجابة صحيحة، وأنت تدخل السهم معنا في أغراض الحلقة.

0: نستقبل لاعب اتصال ثاني ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل، من معنا؟
1: وعليكم السلام،
0: من معنا؟
1: محمد بن حيان.
0: محمد من؟
1: محمد علي.
0: محمد علي بن شهاب. من أي منطقة يا أخينا محمد؟
1: من دمو.
0: هل معك شمشارك؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: صدق الله العظيم. سؤالك يقول ما أفضل طريقة تساعدك على الفهم؟ هل تقرأ بسرعة دون تركيز، أم تفهم ثم تراجع وتكرر، أم تحفظ فقط بدون فهم؟
1: أن تفهم وتراجع ثم تفكر.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة. نشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

أذكركم أحبائي من الفعل برقم التواصل معنا 414-1111. نعيده مرة أخرى 414-1111.

0: نستقبل لها الصف الثالث ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معنا؟
1: إبراهيم أحمد بعد عام.
0: ممكن تخفض صوت الراديو أخينا إبراهيم؟ اخفض صوت الراديو واسمعنا من الهاتف. من اي منطقة اخينا ابراهيم؟ ارفع صوتك اخينا ابراهيم. هل لديك مشاركة؟ تفضل. صدق الله العظيم. سؤالك يقول: ماذا تفعل إذا شعرت بالملل أثناء المذاكرة؟ هل تترك المذاكرة تماما؟ أم تنشغل بالهاتف لفترة طويلة؟ أم تأخذ استراحة قصيرة ثم تعود؟ ماذا تفعل إذا شعرت بالملل أثناء المراجعة؟

خينا إبراهيم، فهمت السؤال؟ هل تترك المذاكرة تماماً؟ هل أم تنشغل بالهاتف لفترة طويلة؟ أم تأخذ استراحة ثم تعود؟ متأكد؟ إجابة صحيحة، وأنت هنا تدخل معنا السحب في آخر هذه الحلقة.

0: نستقبل الآن الاتصال الرابع ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل، ما المعنى؟ ارفع صوتك. ممكن تعيد اسمك؟ من؟ ارفع صوتك. من؟ كرامة. كرامة سالم بالغير. مرام. مرام سالم بالغير. من أي منطقة أختنا مرام؟ من أين؟ هل لديك مشاركة؟
1: نعم.
0: تفضل.

صدق الله العظيم. أختنا مرام، سؤالك يقول: اذكري شيء يساعدك على التركيز أثناء المذاكرة. اذكري طريقة تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة. أنتي اذكري أي شيء في عقلك، اذكري طريقة تساعدك على التركيز أثناء المذاكرة. إيش من طريقة معش؟

0: أختنا مرام. فهمت السؤال؟
1: متى خياراتنا؟ عجلة ميت اللوط.
0: طيب في الروضة ماشي اختبارات له.

0: نشكر أختنا مرام على اتصالها معنا، تدخل معنا السحب في نهاية هذه الحلقة. يا سقاف، ألاحظ أن بعض الطلاب يشعرون بالملل سريعا عند المذاكرة ويتركون كتبهم بعد وقت قصير، برأيك ما السبب؟
1: ربما يا محمد لأنهم يبدأون المذاكرة بطريقة عشوائية بدون خطة واضحة، يشعرون بالتعب بسرعة، بينما التنظيم يجعل الأمر أسهل بكثير.
0: كلام جميل. إذن هل يمكن أن تتحول المذاكرة من شيء ثقيل إلى أمر ممتع؟
1: نعم بالتأكيد، عندما ننوع الطرق، مثل أن نقرأ مرة ونكتب مرة ونشرح لأنفسنا مرة، نشعر أن المذاكرة أصبحت أخف وأجمل.
0: وأحيانا يا أصدقاء يكون السبب هو كثرة المشتتات مثل الجوال أو التلفاز، مما يجعل التركيز ضعيفا.
1: صحيح، لذلك من المهم أن نختار مكانا هادئا ونحدد وقتا واضحا حتى نعطي عقولنا فرصة للفهم والتركيز.
0: ومن الأشياء المهمة أيضا أن لا نؤجل الدروس، لأن التراكم يجعل المذاكرة أصعب، بينما القليل المستمر أسهل وأفضل. يا أصحاب العقول الذكية، جاء الآن دوركم لنسمع مشاركاتكم ونعرف كيف تستعدون لاختبارات بثقة وتنظيم.
1: فكونوا معنا وادخلوا في السحب. تواصلوا على رقم البرنامج 414111. نعيده مرة أخرى 414111. استعدوا لأن أسئلتنا اليوم مفيدة وقريبة من أجواء الاختبارات. نستقبل الآن اتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: اسمي خديجة عبد الله حسين الحسني.
1: من أي منطقة؟
2: من سيئون.
1: هل لديك مشاركة؟
2: نعم
1: تفضلي.
2: قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا، السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله، حبيب الله، رسول الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. سؤالك يقول: إذا شعرتي بالتوتر قبل الاختبار ماذا تفعلين أولا؟ هل تتركي نفس؟
2: أذكر الله.
1: اسمعي الخيارات: هل تتركي نفسك للقلق دون محاولة، أم تهدئين وتحاولي تنظيم أفكارك، أم تتوترين وتغضبين؟
2: ينظم أفكاري.
1: إجابة صحيحة. أنت من تدخل مع الثاني.

0: نستقبل الاتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا، من معنا؟
1: شيخ أحمد.
0: شيخ أحمد من؟ شيخ أحمد بام زروع. من أي منطقة يا أختنا شيخة؟ من أي منطقة؟
1: من دموك.
0: هل لديك مشاركة؟
1: نعم
0: تفضلي.

0: ما شاء الله تبارك الله، مشاركة جميلة. سؤالك يقول أختنا شيخة، أي من هذه الأمور تساعدك على الاستعداد الجيد للاختبارات؟ هل تذاكرين أولا نسمع السؤال، أي من هذه الأمور يساعدك على الاستعداد الجيد للاختبارات؟ هل مذاكرة وتنظيم الوقت، أم تؤجلين المذاكرة دائما، أو تنشغلين بأشياء أخرى طوال الوقت؟
1: الأول.
0: إيش الأول؟
1: المذاكرة والاستعداد.
0: متأكدة؟ متأكدة؟
1: الأول.
0: المذاكرة تنظيم الوقت.
1: المذاكرة طول الوقت.
0: متأكد؟
1: نعم.
0: شاركة جميلة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.

0: ونستقبل لين الاتصال ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: من معنا؟
1: فاطمة عبد الرحمن الحبش.
0: من أي منطقة؟
1: حافة الروض.
0: هل لديك مشاركة؟
1: لا.
0: سؤالك يقول: ماذا يحدث عندما تراجعين دروسك مع شخص تثقي به؟
1: أفهم دروسي واستفيد منه.
0: اسمع الاختيارات: تزدادي ارتباكا لا يتغير شيء، أم تفهمين أكثر وتشعرين بالثقة؟
1: نفهم أكثر ونشعر بالثقة.
0: إجابة صحيحة، وأتمنى تدخل مع السحب في آخر هذه الحلقة.

0: بانتظار الاتصال الأخير في الحلقة الأخيرة لهذا الموسم. والاتصال الأخير وفي الحلقة الأخيرة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: من معنا؟
1: محمد عزمي بن بوم بحشوة.
0: محمد بن عزمي بحشوة؟
1: نعم.
0: من أي منطقة يا أخينا محمد؟
1: تعبت الروح.
0: هل معك شي مشارك؟
1: نعم.
0: تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
0: صدق الله العظيم. سؤالك أقول يا أخينا محمد، عندما تشعر بصعوبة في مادة ماذا تقول لنفسك؟ هل تقول لن أستطيع، النجاح، أم تستطيع التحسن بالمحاولة، أم لن تذاكر؟ عندما تشعر بصعوبة في مادة تقول لنفسك؟ هل لن تستطيع النجاح، أم أستطيع التحسن بالمحاولة، أم لن أذاكرها؟
1: أستطيع بالمحاولة.
0: أستطيع بالتحسن بالمحاولة، متأكد؟
1: نعم.
0: إجابة صحيحة، ونشكرك على اتصالك معنا في هذه الحلقة.
2: يا أصدقاء الجد والاجتهاد، أيام الاختبارات قد تشعر بعضنا بالقلق والتوتر، لكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يطمئن القلب ويزرع فيها الثقة بالله، فلا يترك للقلق طريقا يسير يسيطر علينا.
0: صدقت يا سقف، فقد علمنا عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على الله، فنذاكر بجد وننظم وقتنا، وندعو الله أن يبارك في جهدنا ويكتب لنا التوفيق.
2: ومن هذا الهدي نتعلم أن الخوف لا يمنعنا من النجاح، بل نحوله إلى دافع للعمل، فنهدى ونبدأ خطوة خطوة، ونتذكر أن الله لا يضيع تعب المجتهدين،
0: ونتعلم أيضا أن نساعد بعضنا، فصديقك قد يحتاج كلمة تشجعه أو شرح فكرة. في التعاون وقت الاختبارات يزيد الفهم ويقوي القلوب.
2: وهكذا يا رفاق الطموح، نجعل من الاختبارات فرصة لإثبات اجتهاداتنا، ونملأ قلوبنا بالأمل، ونسير بثقة، فمن توكل على الله كفاه، ومن جد وجد.
0: يا رفاق الاجتهاد والطموح، هل مرت بكم لحظة شعرتم فيها بقلق مفاجئ بسبب الاختبارات؟ لحظات نفكر فيها كثيرا ونخاف من النتيجة ونشعر بثقل في قلوبنا.
2: نعم يا محمد، فقد يكون السبب كثرة الدروس أو ضيق الوقت أو الخوف من الفشل، لكن الأهم ليس هذا القلق، بل كيف نتعامل معه بهدوء وثقة.
0: عندما نشعر بالتوتر لنتوقف قليلا، نهدأ، نأخذ نفسا عميقا، ونتذكر أن الله معنا يبارك جهدنا ولا يضيع تعبنا، فنشعر بالطمأنينة ونستعيد تركيزنا.
2: ومن الأمور الجميلة أيضا أن ننظم وقتنا، ونبدأ بالمذاكرة خطوة خطوة، وأن نطلب المساعدة إذا احتجنا بالتخطيط الجيد، يخفف القلق ويقرب النجاح.
0: ويمكننا كذلك أن نأخذ فواصل قصيرة ونفعل شيئا نحبه حتى نستعيد نشاطنا، فالعقل يحتاج إلى راحة ليعود من جديد، ليبدع من جديد.
2: هكذا يا نجوم الأمل، نفهم أن الاختبارات ليست خوفا بل فرصة لنظهر اجتهادنا، فنواجهها بثقة ونسير نحو النجاح بعون الله.
0: ما أجمل تفاعلكم يا أصدقاء، إجاباتكم تدل على وعي رائع وروح تسعى للنجاح بثقة.
2: بعد هذا الحماس الجميل، ترقبونا بعد الفاصل لنعود بلحظة مميزة نعلن فيها نجم هذه الحلقة.

0: يا من تملكون العزيمة عزيمة عالية وقلوبا مليئة بالإصرار، كنتم اليوم مدهشين فعلا، أظهرتم وعيا رائعا. وكيف يمكن للقلق أن يتحول إلى دافع للنجاح والتفوق؟
1: والآن يا رفاق الرحلة، يا رفاق رحلة الاجتهاد، وصلنا إلى لحظة نحبها كثيرا، لحظة إعلان نجم هذه الحلقة.
0: نجم حلقتنا اليوم هو المجتهد محمد علوي بن شهاب. محمد علوي بن شهاب،
1: ألف تهنئة لك يا بطل، مشاركاتكم كانت مميزة وقدمت مثلا رائعا لمن يعرف كيف يستعد للاختبارات بثقة ويواجهها بروح إيجابية.
0: ولكن من شاركنا، ولكل من شاركنا اليوم، أنتم جميعا نجوم، باجتهادكم نصنع مستقبلا أجمل. نلقاكم في لقاء قريب بإذن الله، دمتم متفوقين والسعداء.
1: اللهم يا واسع الفضل، في أيام الاختبارات أنزل على قلوب طلابنا سكينة من عندك، وامنحهم صفاء الذهن وحسن التركيز، وبارك لهم في أوقاتهم وجهودهم.
0: يا ربنا الكريم، إذا شعروا بالتعب أو القلق فقربهم إليك، وذكرهم أن التوفيق بيدك، وأنك لا تضيع تعب من اجتهد وسعى.
1: اللهم يسر لهم كل صعب، وذكرهم ما نسوا، وامنحهم الفهم الصحيح، واكتب لهم النجاح والتوفيق، واجعل ثمار تعبهم فرحا في قلوبهم.
0: اللهم ارزقهم طمأنينة، واجعلهم من الناجحين المتفوقين الذين يرفعون أنفسهم وأهليهم بالعلم النافع والعمل الصالح.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا يا أصدقاء الاجتهاد والطموح، نصل معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، رحلة تعلمنا فيها أن الاختبارات ليست خوفا بل فرصة لنظهر قدراتنا، وأن النجاح يبدأ بثقة وعزيمة.
0: نلقاكم بإذن الله في لقاء جديد، وكونوا دائما على استعداد، واجعلوا الاجتهاد طريقكم، وتذكروا أن التوفيق على الله، مع العمل هو سر التوفيق.
1: وقبل أن نودعكم، لقد كان هذا الموسم عاما جميلا بصحبتكم يا إخوتنا، عشنا فيها لحظات مليئة بالفائدة والفرح، وتعلمنا معا كثيرا. نشكر كل من كان معنا وشاركنا، ونقول لكم نلتقي بكم بإذن الله في موسم جديد مع بداية العام الجديد، بحلقات مميزة ومفاجآت أجمل.
0: إلى أن نلتقي قريبا يا صناع المستقبل، نترككم مع طموح لا ينتهي وقلوب واثقة وأيام مليئة بالنجاح. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم إلى أحبابنا الأطفال.

برنامج برائم الإيمان الموسم السادس، برنامج طفولي مباشر للناشئة والأطفال، يتخلله العديد من الفقرات النافعة والهادفة التي تهدف إلى تشجيع الأطفال على القراءة والتعلم وتعزيز قيم الإيمان والأخلاق في حياة الطفل.

برنامج برائم الإيمان، تقديم مجموعة من المقدمين، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن علي بن صمير، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صمير.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: في يوم الجمعة يأتون كل واحد يأتي بولده صغير معه، أو في بعض كان أهل عيد ولا عرس يجيب ولده ما يعرف الصلاة ولا يعرف شيء. هذه الناس في صلاة الجمعة أحد أخبرنا قال كثروا الناس، كل واحد يجيب ولده معه ما هو داري يا ذي أهل بيته هناك شلوا معه. يا ذي الناس في المسجد حتى انتبه منها، الجوال انتبه منه في أثناء الصلاة. لما تدخل المسجد تكتبون عندكم اغلق الجوال عند باب المسجد، وليه ما تغلقه؟ تاذي ناس تشوش على الناس، وهذا يحصل فتقوم القيامة هذا يحصل يومك معك ذا زعان شيء اتصال بين من يبين لك الاتصال له؟ أنت متصل بحضرة ربك سبحانه وتعالى، وتتصل بالخلائق وتتصل بالمخلوقين ربك سبحانه وتعالى. اقرأ شيء من القرآن، اركع الرواتب، جلس واعتكف، اعتكف في المسجد، ما تأتي بالله وتشغل نفسك وتشغل الناس. وشيء ثاني يأتون بأولاد صغار عادة ما يعرفون الصلاة ولا يعرفون الأدب، يأذون يشوشون على المصلين بالهم هل بيصلي فيها مهزلة، خلوا في بيته هناك بتعلم الصلاة إذا بلغ 7 سنين، علموا الأدب كيف يتأدب. الحين مجالسنا معاشي أدب فيها؟ لا، مجالسنا معاشي أدب فيها معاشي، إلا حد يتكلم وحد ينام وحد حامل الجوال ينكش فيه. طيب وافاد من الدرس عاد، وافادي من مجلس الخير، وافادي من مجلس العلم. وانت اذا بتحضر وانت عقلك في مقام ثاني، جسمك حاضر. ضاف الآية يحسبون كل صيحة عليهم العدو، أجساد فقط، أجساد بلا أرواح، جالسين كذا بلا أرواح. لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
3: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 11 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على فضله العظيم ومنه الكريم القديم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الشاكرين الموفقين المرعيين الذين يحصلون على بركات الحضور في هذه المجالس وثمراتها وأنوارها وخيراتها الظاهرة والباطنة، وتحصل لنا ولكم والمستمعين والمشاهدين ما نواه الأكابر في إقامة هذه المجالس وربطها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحصول الهدايات والترقيات والسعادات وما يدخل السرور على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى قلب ورثته الأكرمين، وعلى قلوب الذين ينظر الله إليهم سبحانه وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها من النساء والرجال، الذين إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل البلاء على أن ينزل البلاء رفع البلاء سبحانه وتعالى بسبب عباد خاضعين لله، خاشعين، منكسرين لعظمة الله، متابعين للنبي محمد بن عبد الله. جعلنا الله وإياكم منهم سبحانه وتعالى، من الذين إذا نظر الله سبحانه وتعالى إليهم رضي عن عباده، وإذا نظر الله عز وجل إليهم تنزلت الرحمات على عباده. قال سيدي الحبيب عمر في إحدى جلساته: إنه لله سبحانه وتعالى عباد، ولولاهم لما كانت هذه الأمور، لما كانت هذه الظروف، ولما كانت هذه الأمور. كما سمعنا في المولد السابق قال سيدي الحبيب عمر: هذا الأمان الذي أنتم فيه والخير، قلوب محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، قلوب ممدودة من قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قلوب مزكاه وقلوب منقاه وقلوب مصفاه، قلوب نورانية كبيرة يحبها الله. نسأل الله أن ينور قلوبنا حتى تكون كذلك، والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات. وهذه مجالس السعادات ومجالس العنايات ومجالس الرعايات ومجالس الزيادات ومجالس الزواد للدار الآخرة، مجالس الزواد للقبور، مجالس الزواد للدار الآخرة، عقدت ما شاء الله كما يقول العارفون والصالحون بنوايا عظيمة. وهذا كما يقول الصالحون ليس كلام، ليس مجرد كلام وليست مجرد ألفاظ، هذه أخبار مؤكدة، هذه أخبار محققة. خذوا خبر عنه لا عن ظن أو خيال، عن صدق كامل محقق في فسيح المجال. هذه صدق كامل محقق مؤكد، ما فيه ذرة من الشك، ولا فيه ذرة من الظن، ولا فيه ذرة من الريب، ولا فيه ذرة من التردد. مجالس عظيمة، نسأل الله أن يوفر حظنا والمسلمين من هذه الجلسات ومن هذه التنزلات ومن هذه البركات، ويهن وإياكم سبحانه وتعالى لتحقيق العبودية، ولأن ندخل السرور على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، ونقوم ما شاء الله خصوصا في هذا الشهر العظيم، شهر ذي القعدة الحرام، وأمام حجبة الله الحرام والوفود الذين يتوافدون إلى ذلك المشعر العظيم سبحانه وتعالى، يحجون بيت ربهم ويفدون إلى بيت مولاهم جل جلاله. ومن عنده نية ما شاء الله، ومن عزم ما شاء الله، ومن لم يعزم ينوي على أن يذهب أن يحج بيت ربه، ويسقط الركن الخامس والفرض العظيم ما شاء الله يتحقق له. ذهاب إلى بيت الله ليس بمجرد المال فقط، بالنوايا الصادحة الصادقة إذا عزم المؤمن هيئ الله له. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمعه من شيخ العبي عمر، ويحققنا وياكم بحقائق الآداب الباطنة والظاهرة والعبودية والمتابعة، ويوفقنا والمسلمين لإدخال السرور على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يجعلنا وياكم أسباب لكل خير، ويحقق فينا وفيكم الدعوات العظيمة والتوجهات الكريمة، يحققها لنا ولكم والأمة، ولا يحرمنا سبحانه وتعالى خير ما عنده لشر ما عندنا، والعفو منكم.
3: الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وعلى أصحابه أهل الوفاء والاجتباء. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، من أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وشفيعك المبتغى وحبيبك المنتقى سيد أهل الأرض وسيد أهل السماء وعلى آله وعلى أصحابه الشرفاء. اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه وارزقنا السير على نهجه في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا ونياتنا وآمالنا. هنيئا لكم، وزادكم الله تعالى من فضله وكرمه وجوده وعطائه الذي لا يعد ولا يحصى. أيها الأحباب الكرام، المتأمل فيما قيل للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أدبك يا رسول الله؟ قال: ما أدبني أحد، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وكل علمائنا ومشائخنا ينقلون هذا مسلسلا عن آبائهم وعن مشائخهم وعن أساتذتهم وعن أئمتهم، فيقول: كل منهم أدبني شيخي فأحسن تأديبي مسلسلا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن يا ترى بماذا أدبه ربه؟ وبماذا زكاه؟ وبماذا أهله؟ وبماذا رقاه؟ وبماذا اجتباه؟ وبماذا اصطفاه؟ لنتأمل فيما جاء من الآيات: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أدبه ربه بهذه الآيات، ونحن وإياكم بحاجة إلى أن ننزل هذه الآيات وهذه المعاني وهذه المفاهيم وهذه المقاصد والغايات على أنفسنا، فيا ترى هل تأدبنا بهذه الآداب؟ هل تصفينا بهذه المعاني؟ هل حملنا هذا السر؟ واصبر، يقول له ربه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. مهما فعل هؤلاء الأعداء، مهما أعدوا من عدد، مهما فعلوا من أفاعيل ماكرة وساحرة ولا تخطر على بالك، فلا تلتفت إلى هذا وهم يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم تأتي البشارات تالية بعد هذه الآيات من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى. انظر إلى هذه الترقيات، انظر إلى هذه التجليات. مما يقال أنه قيل للحبيب المصطفى سيدنا أبا بكر يقول: يا رسول الله لقد شبت. قال: نعم، شيبتني هود وأخواتها. ما هي أخواتها؟ ما يتعلق بالواقعة وبالحاقة وبالزلزلة وبغيرها من الآيات التي تتكلم على أمور الآخرة. ما الذي شيبك يا رسول الله في هود؟ قيل: ما يتعلق بتحولات الأمم. وهذا هو الصحيح. وأحدهم يرى رسول الله في المنام فيقول: يا رسول الله، ما الذي شيبك في هود؟ قال: شيبني قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم، يقال لمن؟ للحبيب المصطفى، وهو صاحب الاستقامة وصاحب الكرامة وصاحب الإمام والزعامة وكل شيء. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ثم الاستقامة مبنية على لا أين في هذه الآيات، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. هذا الطغيان الذي يشاهد اليوم لا يعتقد هؤلاء أنهم ليسوا ببصر عن مولاهم، إنه بما يعملون بصير. ولا تركنوا، اللاء الثانية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. واليوم تأملوا فيما يحدث اليوم في واقعنا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. ثم لا تنصرون. مهما اعتقدوا أنهم هم المنصورون وهم الغالبون وهم المتمكنون وهم المسيطرون وهم المتجبرون وهم المتبخترون وهم إنهم لا زالوا في سفل وفي خسر، لأنهم تعدوا ولأنهم حاربوا. وهذا خطاب لنا ولأمثالنا ولأشباهنا حتى نعي وندرك أن الحبيب المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله أخبرنا أن هذا الدين لا بد وأن ينتشر، ولا بد وأن ينتصر، ولا بد وأن يبلغ كل حجر ومدر. ليبلغن هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما من بيت حجر ولا مدر إلا سيبلغه هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ إلى هذا المكان. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم إنا نسألك فرجك العاجل ولطفك الشامل. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان فرجا عاجلا. اللهم انصر إخواننا نصرا مؤزرا. اللهم كن متوليا لنا ولهم في جميع الأمور ظاهرا وباطنا. اللهم عليك باليهود المغتصبين وعليك بالصهاينة الحاقدين وعليك بأعدائك أعداء الدين. أرنا فيهم مقتك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. يجاهدون في سبيلك ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو والمغفرة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بحضور هذا المجلس المبارك، فنسأل الله أن يلهمنا شكر هذه النعمة، فبالشكر تدوم النعم. ومن باب ومن أبواب الشكر ألا تمر علينا مثل هذه المجالس مرور الكرام، فأن نستوقف أنفسنا فنستشعر ما بها من رسائل تقوي ارتباطنا وعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنرى من اختصاص الله لنا أن أحضرنا مثل هذا المجلس رسالة فيها رسالة محبة من الله سبحانه وتعالى. وهذه المحبة التي نستشعرها من الله بخصوصية الحضور يجب أن تكون لنا ولكم دافع وحافز لتقوية إرادتنا لأن تكون لنا علاقة أحسن وأفضل مما كانت بعد هذا المجلس، وأن نرى

0: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. العبد الفقير يأتيكم بزيارة من الولايات المتحدة. سبحان الله، الله يسر لنا زيارة عمل إلى تركيا وسوريا، فسبحان الله ارتأيت أن آتي إلى تريم. سألتني زوجتي، يعني ما في وقت قصير، فقلت سبحان الله قلبي يشعر أني أحتاج هذه الرحلة. هناك بعض الأمور لكن قلبي يدعوني، فسبحان الله حجزت وأتيت. طائرة تأجلت فتغيرت الرحلة، مسيرة الرحلة إلى المكلا. فبالطريق نزلنا وأتينا بالسيارة، فلما سبحان الله وصلنا إلى الوادي المبارك، يعني صعدنا بعد هذا الصعود، سبحان الله شعرت بشعور عجيب، يعني تذكرت هذا الشعور في قلبي، فقلت سبحان الله هذا هو السبب اللي أنا ارتأيت أن آتي إلى تريم في هذا الوقت الضيق. سبحان الله، بعد ما وصلت لهنا بصلاة الفجر، وسبحان الله تكرمنا بهذه الوجوه الكريمة المضيئة ووجه الحبيب عمر حفظه الله سيدنا، سبحان الله قلت هذا أيضا من الأسباب. واليوم وأنا جالس سبحان الله بهذا المجلس الكريم، وسبحان الله ونحن نقف إجلالا وتكريما لحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قلت يا الله نحن نعيش هذه الأيام أيام مظلمة، أيام ليس فقط العالم ولكن حتى المسلمين، حتى المسلمين في بقاع الأرض نعيش في داء كبير وهو الغفلة. سبحان الله، الغفلة عن ذكر الله عز وجل، والانشغال بحياتنا ومصاريفنا وبيوتنا وتأمين حاجاتنا، وسبحان الله يعني كله مكتوب لنا ومقدر لنا، ولكن الناس تركض وتذهب وتجد وتكد، ولكن سبحان الله ينالون يعني الكد أكثر منه يعني سبحان الله السعادة والصفاء. فسبحان الله كم نحتاج إلى تريم، كم نحتاج إلى نور تريم، كم نحتاج إلى ذكر وإحياء سيرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكم نحتاج إلى آل نبوة، آل النبوة سبحان الله أن يكون لنا نورا في هذا الزمن. فسبحان الله يا بختنا، الحمد لك ربنا أنك أجلستنا في هذه المجالس، الحمد لله أن حضرنا في هذه المجالس، وأننا نحن على صلة بهذه الأنوار وهذه الكرامات. فلا يا أخوتي يعني تمسكوا بها وانشروها، كم نحتاج هذا الشيء في هذا الزمن، ليس فقط لغير المسلمين ولكن أيضا لنا كمسلمين. وبارك الله فيكم والعفو منكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. My name is Tasneem and I am from New York.
2: اسمي تسنيم وأنا من نيويورك.
1: When people think of New York, they imagine a huge, fun place where they can achieve their greatest dreams.
2: عندما يتفكر الناس في نيويورك يتخيلون مكانا عظيما ممتعا يستطيعون أن يحققوا فيها جميع آمالهم وأحلامهم.
1: But the reality is very different.
2: لكن الواقع مختلف تماما.
1: It is one of the craziest places to live. Every day something different happens.
2: هي من أغرب الأماكن التي ممكن يعيش المرء منا فيها، شيء يحصل جديدا كل يوم أشبه بالجنون.
1: We have one of the highest homeless percentage in the country.
2: عندنا إحدى أكبر نسب التشرد في البلدة، أي أكثر نسب من لا مأوى لهم في المبيت.
1: In fact, more than 100,000 people sleep homeless every night.
2: فوق 100,000 كل يوم يبيتون عندنا بلا مأوى.
1: They sleep in the subway, on the trains, or even under bridges.
2: يبيتون بعضهم في القطارات وبعضهم في محطات القطار بل بعضهم يبيتون تحت الجسور العامة.
1: There is a lot of drug trade and gang violences in New York.
2: وعندنا كثير من تجارة المخدرات ومن العنف بين العصابات.
1: In fact, last year we had 5 days with no shooting. This was the first time in 30 years.
2: العام الماضي مرت 5 أيام بلا إطلاق نار وكانت أول مرة تحصل منذ 30 سنة.
1: Despite all of this, the light of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam still shines bright so much that Islam is the third largest religion in New York.
2: ومع كل ما ذكرناه نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مشرق مضيء وساطع لدرجة أن ثالث أكبر ديانة في نيويورك هي الإسلام.
1: And alhamdulillah, we also have many Islamic schools and a lot of mosques in the city.
2: بل والحمد لله عندنا العديد من مدارس تحفيظ القرآن وكثير من المساجد في مدينتنا.
1: It was through one of these Quran schools that I was protected from this environment.
2: بل وحفظت من تلك البيئة بإحدى هذه المدارس.
1: From a young age, my parents put me into a hifz school, and alhamdulillah, I completed at the age of 15.
2: منذ الصغر أدخلني والداي إلى مدرسة تحفيظ قرآن، والحمد لله أكملت الحفظ وأنا ابن 15 سنة.
1: My Quran teacher had sent one of his children to study in Tarim about 10 years ago.
2: وأحد مشايخي قد أرسل أحد أولاده إلى تريم للدراسة قبل 10 سنين تقريبا.
1: Two close friends of mine who are brothers currently studying Dar al-Mustafa would come back home every Ramadan to visit their families.
2: واثنين من أصدقائي من أعز أصدقائي وهما أخوان يدرسان الآن في دار المصطفى وكان يرجعان إلى أمريكا في رمضان في العطلة ليزور أسرتهما.
1: These brothers told me about Tarim and encouraged me to come study here.
2: فكان يحدثاني عن تريم وشجعاني للمجيء إلى تريم والدراسة بها.
1: After hearing all these amazing things about Tarim, I decided I wanted to come and experience this environment for myself.
2: بعد سماعي هذه القصص العجيبة عن تريم قررت أن آتي بنفسي لأخوض هذه التجربة.
1: And alhamdulillah, since coming here, I have seen many changes in myself.
2: والحمد لله منذ أن أتيت وجدت اختلافا كبيرا حتى في نفسي.
1: My akhlaq has improved because of the people I am constantly surrounded by. And my ibadah has become much stronger over these past months.
2: لاحظت أن حتى أخلاقي بدأت تتحسن بسبب من حولي في اليوم والليلة، حتى عبادتي تقوت بسبب البيئة.
1: I feel that here I can get closer to Allah and alhamdulillah. We have here the mashaykhs who can achieve this.
2: أشعر أني أستطيع التقرب من الله تعالى وأنا في تريم والحمد لله نحن بين يدي مشايخ يستطيعون أن يوصلون إلى المولى سبحانه.
1: I ask all of you present and the sheikhs to make dua for my parents and grandparents, especially my grandpa who's currently sick.
2: وأطلب من المشايخ والحبايب وكل الحضور الدعاء لي ولوالدي ولجدي لأنه مريض في الوقت الحالي.
1: I also want to ask dua for New York that Islam becomes the largest religion in it.
2: وأطلب الدعاء لمدينة نيويورك حتى يكون الإسلام هي الديانة الرائدة السائدة فيها.
1: الحمد لله رب العالمين.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن يحيى بن علوي بن عبد الله الجنيد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيت والده نجدي جامع مولى عيديد بمدينة تريم. النبا مرة أخرى انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن يحيى بن علوي بن عبد الله الجنيد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيت والده نجدي جامع مولى عيديد بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن حسن بن عبد الرحمن الكاف بعدن، وسيقام العزاء في مسجد المحضار أول عصر يوم غد الاثنين، وللنساء عصر هذا اليوم الأحد بمنزل أولاد المرحوم السيد أحمد بن سالم بن عمر الكاف بجانب مسجد المحضار. النبا مرة أخرى انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن حسن بن عبد الرحمن الكاف بعدن، وسيقام العزاء في مسجد المحضار أول عصر يوم غد الاثنين، وللنساء عصر هذا اليوم الأحد بمنزل أولاد المرحوم السيد أحمد بن سالم بن عمر الكاف بجانب مسجد المحضار بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: الحمد لله على كريم تجلياته وعظيم نفحاته وجزيل هباته وواسع إمداداته وعجائب عناياته ببرياته، وجعل مرتكز العناية منه عبده المختار محمد أحب محبوباته وأقرب الخلق إليه على الإطلاق. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بالصدق والإخلاص مع الخلاق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، مركز الصلة الخلائق بالخالق وهداة الخلق لحميد الطرائق، ومعادن وينابيع الحكم والمعارف والحقائق. يا ربي صل عليهم وعلى آلهم وأصحابهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلى أهل مجمعنا ومن يسمعنا وعلى والدينا وذو الحقوق علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. من غفل عن هذا الإله، ومن أعرض عنه، ومن تولى عن دربه هم الخاسرون، وعزة الحق الحي القيوم هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإذا تحدثنا عن هذا الخسران نتحدث عن حقيقة وعن خسران مؤبد مؤكد شديد شنيع. كذلك إذا تحدثنا عن الفوز لا نتحدث بخيالات ولا بظنون ولا بأفكار من خلقوا من غير شيء وهم يموتون، ولكن بموازين حي قيوم بيده أمر الظهور والبطون، ومجال قدرته إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون جل جلاله وتعالى في علاه. وأي ميزان يخالف ميزان الله ما له من وزن، ما له من حقيقة، ما له من غاية ولا نهاية ولا عاقبة. الرحمن علم القرآن، الرحمن وعلم القرآن، خلق الإنسان علمه بين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، الأشجار القائمة على السوق والسابحة في الأرض، نجم سابح في الأرض شجر، نجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها. هل تعلم الحكمة في هذا الترتيب البديع؟ ومن يقدر عليه غير الله؟ ولا يمكن قيام الوجود إلا به. قال ووضع الميزان كما جعلت لكم، هذا حطيتكم ميزان من شان سعادتكم، من شان هدايتكم، من شان رفعتكم، من شان كرامتكم. فإذا جيتم بميزان آخر بدلوا ميزان السماء والأرض حتى يمكن يمشي ميزانكم. أنا الذي وزنت هذه الكواكب والنجوم ورتبت هذه الكائنات وضعت هذا الميزان. حسنات وسيئات، طاعات ومعاصي، خير وشر، صلاح وفساد، هدى وضلال، حق وباطل، نور وظلمة. من يستطيع يغير ميزاني هذا؟ من يستطيع يغير ميزاني هذا؟ يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. آمنوا بالله واعتصموا به، يجعلها لجمعنا كلهم ومن يسمعنا وأهاليهم ممن آمن بك واعتصم بك. يا الله يا الله يا الله، فإن من فقد الإيمان بالله واعتصم بأي شيء غيره، من فكر، من ثقافة، من قوى عسكرية، قوى اقتصادية، قوى للمباني وتشييدها، أي قوى كانت اعتصم بها، من فعل ذلك هم من أول واحد فعل ذلك إلى من في وقتنا، ومن يفعل ذلك بعدنا خاسرون، والله خاسرون، بانقطاعهم عن الله، بانقطاعهم عن الإله الذي خلق. وكيف يستطيعون أن يغيروا ميزان الخالق بموازينهم؟ كيف يستطيعون أن يقاوموا أمر الجبار بأفكارهم وبعقولهم؟ وولأهم ومشيختهم لعدوهم إبليس. على ما عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. والذي أضلهم ذهبوا إلى أين؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والميزان، الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعدها وكذلك النشور. تموتون إلينا ترجعون وترون هذه الآيات قدامكم، ونرسل الرياح وننزل السحاب ونحيي الأرض بعد موتها، ثم تشكون فيما يخبركم أنبياؤنا، فيما يخبركم رسولنا من رجوعكم إلينا كذلك النشور. دعوا الغفالة والغفلة والخبل في العقل، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه جل جلاله. في نرد حقائق العزة، انظر الكلمة الطيب وقم بالعمل الصالح، إيمان وعمل صالح ترتكس عليه سعادة الدارين، ودع الخيال ودع الخبال ودع الوهم الذي لا حقيقة له. لا والله لا سعد ولا تهنى بالملك نمرود ولا فرعون ولا عاد ولا ثمود ولا من كذب بنوح ولا من كذب بالمرسلين على مدى القرون. والله ما سعدوا في الدنيا قبل الآخر، ومع ذلك أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها. كيف أذهبوا طيباتهم؟ أذهبوا طيباتهم ما كان يستطيعون أن يحوزوه من الطيب ضيعوه، أذهبوا بإثارهم للشهوات، فاستمتعوا بشهوات حقيرة زائلة قصيرة أنية وقتية منتهية مورثة لهموم وغموم في الدنيا وما أقصرها, وفي الآخرة هموم أكبر وغموم أكبر وخزي أكبر. وين طيباتهم مساكين؟ أذهبوها. كان يستطيعون أن يؤمنوا فما آمنوا بعد أن تصلهم الدعوة والرسالة. كان يستطيعون أن يتقوا ما اتقوا. كان يستطيعون أن يعملوا الصالحات ما عملوها. أذهبوا طيبات ما شمعهم من الطيبات, أذهبوا طيبات في عهد. وهذه طيبات الحياة الدنيا. ما طيبات الحياة الدنيا إلا أن تكسب فيها سعادة الأبد. طيبات الحياة الدنيا أن ترقى فيها رقيا شانه لا ينفد. هذا طيبات في الحياة الدنيا. هذول ما شو عندهم منها مساكين. ها معهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل. وين الطيبات؟ ما حد عندهم. والنار مثوى لهم. هذه نهاياتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما أشرف لمخلوق في الأرض ولا في السماء, لا أشرف لأحد منهم من عبودية لله وتلبية نداء الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فما شرف الملائكة بغير هذا؟ لا والله, لا حمالة العرش ولا من دونه, مش عندهم شرف غير العبودية لله وتلبية نداء وتسبيح الحمد. لا لا, مش ثاني. إيش ثاني عندهم؟ هذا شرفهم, هذه كراماتهم, هذا عزهم. وكل من في السماوات ولا شريف في الأرض إلا من اتصل بهذا الشرف. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور, كما قال جل جلال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهذا الاغترار بالحياة الدنيا في مظهر كل الذين انقطعوا عن الله من أجل مال, من أجل سلطة, من أجل وعود, من مدري في جهة, من أجل شهوات, من أجل أهواء, وراحوا ضاعوا. والنذر وصلت رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بعد الرسل وكفى بالله شهيدا. وكان الله عزيزا حكيما, لكن الله يشهد بما أنزل إليك, أنزله بعلمه, والملائكة يشهدون, وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم موجودون في مختلف الأزمنة, وكل من بلغتهم منه الدعوة وأصر على هذا المسلك الساقط الهابط, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لم يكن الله ليغفر لهم, قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريقا جهنم. ولذا ترى تخطيطاتهم كلها طريق جهنم. هذا اللي هداهم إلى طريق جهنم والعياذ بالله. حروب ما لها معنى, اعتداءات ما لها معنى, أخذ حق الغير, تغطرسات, لعب الأرواح, لعب القيم, لعب الأموال, لعب الحقوق, طريق جهنم. إلا طريق جهنم. كفروا وظلموا, ما اكتفوا بالكفر, فوق الكفر ظلموا, اعتدوا وخانوا الأمانة وصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى, لم يكن الله ليغفر لهم. فمن يغفر لهم؟ هم بيغفرون لأنفسهم, واحد ثاني بيجي يغفر لهم؟ لن يغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم. شوف القرارات حقهم طريق جهنم, التخطيطات حقهم هي طريق جهنم, إلا طريق جهنم. والغاية والعاقبة خالدين فيها أبدا. فإيش من طريق هذه؟ يا خيبة من لم يلبي نداء الله, يا خيبة من لم يستجب لمحمد بن عبد الله الذي ما عقدت المجامع إلا استجابة له وتلبية لنداء ربه. هذا الشعار العظيم الذي جعله الله يؤدونه عن المؤمنين في الشرق والغرب حجاج بيته, من أول ما يحرم أحده بحجة وعمرة: لبيك اللهم لبيك. يعني نحن مجيبون لندائك على الدوام. إجابة بعد إجابة، تلبية بعد تلبية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا مفاتيح التحرر من الأوهام وأن يستولي عليك أهل الأوهام. إن الحمد والنعمة لك والملك، إذا ظنيتها مع غيره أنت في وهم، وبيضحكون عليك وبيلعبون بعقلك وبفكرك وبسلوكك وبأسرتك وبحالك في الدنيا. والمصيبة إن أخذوا الأصل منك وسرقوا عليك رأس المال للإيمان والعياذ بالله تعالى، تروهم يدعون إلى الإلحاد، يدعون إلى الخمور، يدعون إلى الفساد، يدعون إلى القطيعة، يدعون إلى الظلم، إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن. وهذه دعوة محمد إلى الصلاح، إلى الفلاح، إلى الأدب، إلى التقوى، إلى إقامة الأوامر الربانية وترك النواهي، إلى إعطاء كل ذي حق حقه، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه دعوة الله ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله تلبية، جعل الله هذا الشعار للحجاج لبيك اللهم لبيك. يفسرون أنا مقيم على إجابتك مرة بعد أخرى، وهذا إذا قالوا دواليك أي مستمر دائم، إذا قالوا حنانيك أي حنان بعد حنان على طول الدوام، لبيك تلبية بعد تلبية على طول، شعارهم لبيك اللهم لبيك. وهذا الذي كان يكرره إمامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وقائدهم ومعلمهم من أول ما أحرم في الحليفة، في ذو الحليفة جانب المدينة، إلى أن وصل بعد أيام إلى مكة المكرمة، وإلى أن طلع إلى ميناء في اليوم الثامن، وكان قد أثبت شهر ذي الحجة الحرام ذلك العام بخروج شهر ذي القعدة 29 في ذلك العام، فكان ليلة الخميس أول ليلة بالرؤية، وأثبتها صلى الله عليه وسلم، فكان الخميس أول يوم في شهر ذي الحجة، في الخميس الثاني طلع من إلى منى وهو في التلبية، ومن يوم التاسع يوم الجمعة تحرك من منى صلى الله عليه وسلم إلى جانب عرفة، وخرج يغتسل ويلبي حتى زالت الشمس، دخل إلى عرفة وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم، 100,000 24,000 قلوب مؤمنة ملبية للنداء، تلبيتهم وراء تلبية خير ملبي الإمام الأكبر في الإجابة للنداء صلى الله عليه وسلم. ما عجب نظر الله إليهم في ذاك الجمع، وشفيعهم من، مقدمهم من، إذا كان الله يقبل أهل الموقف بستة من الأولياء بأقل بأكثر، لذل معهم في الموقف من أكرم الخلق عليه، أحب الخلق إليه، من بيبقى غير مغفور له؟ وإذا تسمع اسمع نداء الرب وكريم وكريم نزول الوحي في تفاعل مع هؤلاء الخلق، يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وقفتم لأجلي في عرفة مع حبيبي، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، ما أعظمها من شهادة، وأتممت عليكم نجيب من عهد، يقدر يتكلم على واحد من أصحاب حجة الوداع، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأول نزولها وهو على ناقته وهو في الموقف، فقل الوحي عند نزوله على الناقة بركت حتى فتر الوحي، قامت فتلاها طرية وصلت من السماء من عند رب الأرض والسماء، أمل وهو يتلوها وهم يسمعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما عجبها وما أطيبها، وتلأها اللسان النبوي عن الرحمن أول ما تليت أول قراءة لها في الأرض قرأها صلى الله عليه وسلم والجمع يسمعونها في موقف عرفة صلى الله عليه وسلم وذكر وبشر وأنذر وبين المنهج ودعا ورجع إلى تضرعه حتى غربت الشمس صلى الله عليه وسلم ورجع وهو يلبي رفيق اللي يكون يمشي معه ورديفه سيدنا ابن عباس عليه رضوان الله يقول لزم تلبيته و معه حبه وابن حبه اسمه مين أسامة بن زيد ووصل إلى مزدلفة وهو يلبي وصلى بالناس المغرب والعشاء وأخذ في تلبيته وقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الفجر وأخذ في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وأصبح ذاك اليوم في يوم السبت يوم العيد يبتسم صلى الله عليه وسلم لاحظوا بعض من حوله قال رسول الله رأينا ابتسامتك في ساعة ما عودتنا فيها قال هذا إبليس يحث التراب على رأسه لما علم من إجابة الله لي في أمتي ماذا حصل قال كنت في عرفة وسألت الله لمن وقف من أمتي أن يغفر له كل ذنب الصغير والكبائر قال فأعطاني ذلك إلا التبعات بقيت الحقوق قال بقيت مفكر من لم يتمكن من أداء الحقوق من أمتي بعد حجته لم يستطع وأخذت أدعو ربي وأقول يا رب أنت كفيل بأن ترضي عنه خصومه وتغفر له فقال في وهو في مزدلفة نزل حتى التبع حتى لمن كل من لم يتمكن من أدائها يتحملها عنه جل جلاله فأصبح يضحك داخل قالوا إبليس يحث التراب على رأسه رأى من استجابة الحق تعالى لرسول فينا مع شر أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومشى بالتلبية حتى وصل منى ووقف أمام العقبة جمرة العقبة ورفع يده فكبر الله الله أكبر وذو الأيام كلها وهو في تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك فيا من نسي حمد الله وهو مسلم مؤمن وحمد أجهزة أو صانعيها أو أنظمة أو مخترعيها أو جهات أو شركات أو مؤسسات استحي على نفسك وأعلم أنهم والله أصلهم عدم ونهايتهم فناء ووقوف بين يدي العلي العظم وأنهم ما استطاعوا أن يعملوا شيئا ينفعك أدنى نفع في الحس أو في الدنيا إلا بأمره وإلا بقدرته فالحمد له يا حامد المؤسسات يا حامد الشركات يا حامد الأنظمة يا حامد الدول يا حامد الخلق إن الحمد والنعمة لك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولا الكهرباء ولا المراوح ولا المكيفات ولا الميكروفون ولا الثياب التي علينا ولا الفرش اللي تحتنا إلا منه والله منه والله إنها منه ولولاه ما كانت ولا كان من يصنعها ولا من يكونها ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك مثلنا بهذه النعم مع قصرها في نعمة الإسلام الذي أنتم فيه ونعمة الإيمان الذي أنتم فيه ونعمة هذا التجلي ونعمة هذا الرابطة في السند بمجالسه إلى مجالسه تتصل منين جات فمنك وحدك فمنك وحدك منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك إن الحمد والنعمة لك والملك يا من يعيش في وهم الملك ملك قصير معدود محدود أنفاسه أصحابه يمرضون ويجوعون ويعطشون وتجري الأمور على غير ما يريدون ويتعرضون لمشاكل كثيرة وينتهون. هذا الملك السوري كيف ألهاك وأنساك صاحب الملك الحقيقي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء؟ قل اللهم مالك. تحرروا من هذا الورطات في هذه الخيالات، تظنون أن هذا هو الملك. ما أقصره، ما أحقره، ما أقرب فناءه. الملك ملكه جل جلاله وتعالى في علاه. قل اللهم مالك. وذا السوري ذا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا فيه الفخر، لو كان فيه الفخر ما ناله نمرود ولا كافر ولا أي كافر. لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربتا ما. وكان ملوك بعضهم أنبياء ومقربين وصالحين، وأكثرهم أشرار فجار وكفار، ما هو شيء، ما له قدر عند الله تبارك، ما له وزن. في ملك واحد ثاني له بدايات في الدنيا ونهاياته في دار الكرامة، ملك القرب من الحق، ملك المعرفة الخاصة بالله، ملك المحبة منه والمحبة لهذا الملك. هذا ملك عزيز وملك شريف، له أوائل في الدنيا رحمات تنزل وعنايات تحيط وخيرات تتوالى وألطاف تعم وحسن خاتمة ومقابلة حسنة ورضوان مع أبد ونعيم في البرازخ وشرف في القيامة وخلود في الجنة. إذا دخل الجنة وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إن كبر هذا الملك، كبر هذا الملك. بدايات كبر الملك كل ما أول ما يدخلون الجنة إن لكم فيها أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هذه بداية كبر الملك، ملك كبير. شباب بلا هرم، صحة بلا مرض، حياة بلا موت، نعيم بلا بؤس. هذا ملك كبير. هات لي أي ملك في الدنيا شباب بلا هرم، في شباب الهرم حياة بلا موت، عند من ود ولا واحد منهم. نعيم بلا بوس ولا شيء، ساعة من هنا وساعة من هنا وساعة كذا، بوس لابد منه في الدنيا. الله أكبر. ولا يتأبدون فيه ولا يسلمون من آفاته واحد. لكن هذاك ملك كبير، بس بداياته في الدنيا قرب معرفة ومحبة. وبداية كبر الملك ما ذكرنا في الجنة، بعدين نهاية كبر هذا الملك. يا أهل الجنة، الله يقول يا أهل الجنة لبيك ربنا، لبيك ربنا، حبوا لبيك، رأوا أثر التلبية، لبيك ربنا وسعديك، الخير بيديك، هل رضيتم؟ ربنا كيف لا نرضى، غفرت، نجيتنا من النار، دخلتنا الجنة، أعطيتنا، أعطينا، كيف ما نرضى؟ ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ يا ربنا وما أفضل من ذلك؟ وهذا الجواب الرباني نحب نسمعه، الله يكرمنا بسماعه مع خواص السامعين في ذاك الموقف. يقول أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. تم الملك، كبر الملك، هذا الملك الكبير. الأنبياء جاءوا يدعونكم لهذا الملك الكبير، تغركم الملك الحقير ذا القصير الفاني الهالك؟ يا عاقل عقل، يا بصير أبصر، يا سميع اسمع. هذا الملك الكبير دعاكم إليه الأنبياء، قال ارفضوا النزر الحقير وشيء يفوت عليكم ملك الأبد ونعيم الأبد، وتركوه، ما عند الله خير وأبقى. جل جلاله وتعالى في علاه، وما عند الله خير للأبرار، والشعار قائم الحمد لله، كثير يلبون هناك، والله يحققهم بحقائق التلبية ويجعل من تحقيقهم سراية التلبية إلى ديارهم وأهلهم وإلى أهل بلدانهم وإلى أهل أوطانهم وإلى قلوب المسلمين في الشرق والغرب. فإن كثير من قلوب المؤمنين انقطعت عن تلبية نداء الله، بل وكثير منها لبت نداء عدو الله وهم مسلمون. تدخل أشهر الحج والأشهر الحرم هو قاطع للرحم، وهو تارك للصلاة، وهو وراء المناظر الخبيثة، يا هذا لبيت نداء من؟ وكذا طول وقتك وانت لعدوك لبيك لبيك لبيك، عدوك تلبيه ليش؟ يقول سبحانه وتعالى: وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا كان من الجن ففسق عن أمري. شوفوا الخطاب بالرحمة والشفقة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدأ. تستبدلون ولا الله ورسوله ولاة هؤلاء عدوكم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. سر التلبية ينتشر إن شاء الله في الأمة، وإذا لبوا نداء الله لبى الله دعاهم ولبى ما دعوا به، فإنه أكرم الأكرمين وإنه أرحم الراحمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والذين يتحملون بالوضع العالمي على قولهم وتخوفاتهم من قضاء وكذا وقصاد، قل شوف رب العالم خلي لك سلابه وأبشر، لكن من غيره والله لا نجاه لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن تعلق به ولبي نداءه، وعلم أولادك يلبون نداءه، وسرتك تلبي نداءه، بعد أزياء الكفار والأشرار من وسط الدار وصفاتهم وكل ما خالف هدي نبيك، بعده وأقم بيتك على تلبية. الحاج هناك يقول لبيك اللهم لبيك، وجدران البيت عندك تقول لبيك اللهم لبيك، فتكون أنت مشارك للحجاج وأنت وسط دارك في أي بقعة في الأرض، لأن الدار فيه تلبية، تلبية من قبل أهل الدار. أهل الدار لبوا نداء الله، ما عاد تركوا في البيت شيء يخالف سنة محمد ولا منهجه ولا شريعته، فصاروا في تلبية. ما أحد ولد 7 سنين إلا هو محافظ على الصلوات الخمس، فضلا عن ابن 10 سنين. قول السوء ما أحد هو، مناظر السوء ما أحد هي، اسم محمد موجود، اسم صحابته موجود، أسماء أهل بيته موجودة، أسماء الصالحين موجودة. ما يذكر فاجر بتعظيم، ما يذكر فاجر بمحبة، ما يذكر كافر بولاء قط. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تعلموا سر هذه التلبية، بتشاركون الحجاج في أي مكان كنتم في العالم. ولهذا المعنى كان يقول بعض العارفين في القرون الأولى: رب طائف بالبيت ورجل له قلب بعيد في أقصى البلاد، هناك في اسمها سموها خراسان، أقرب إلى البيت وإلى رب البيت منه، أقرب من ذا الطائف. لهذا سر، لأن هذا مع رب البيت قلبه وملبي لنداء رب البيت بقلبه، فكان أقرب من ذا الذي يطوفه موزع الهم والقلب على هنا وهنا، وهذا مع الله سبحانه وتعالى. رب طائف بالبيت ورجل بخراسان أقرب إلى البيت منه وأقرب إلى رب البيت منه جل جلاله. فتعلموا تلبية نداء ربكم: يا رب اجعل هذه القلوب ملبية لندائك، مستجيبة لدعائك، على لساني خاتم أنبيائك، ارزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا، واجعله مقتدانا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك جل جلالك، فزدنا إيمان وزدنا يقين وزدنا تقوى. يا الله لا نبيت إلا وقلوبنا ملبية لندائك مستجيبة.

0: ائتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا بر يا جواد يا رب العباد يا واسع الإمداد يا من يعطي بلا حصر ولا تعداد. يا الله يا الله اقبلنا أجمعين وحجاج بيتك وزائر نبيك. فرج اللهم الكربة على أهل بيت المقدس وعلى المسلمين في المشارق والمغارب، واجعل القلوب ملبية للنداء مهتدية بالهدى فيما خفي وفيما بدا، اجعل قدوتها محمدا. يا الله وثبتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن يحيى بن علوي بن عبد الله الجنيد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيت والده نجدي جامع مولى عيديد بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن يحيى بن علوي بن عبد الله الجنيد، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيت والده نجدي جامع مولى عيديد بمدينة تريم. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن حسن بن عبد الرحمن الكاف بعدن، وسيقام العزاء في مسجد المحضار 1 عصر يوم غد الاثنين، وللنساء عصر هذا اليوم الأحد بمنزل أولاد المرحوم السيد أحمد بن سالم بن عمر الكاف بجانب مسجد المحضار. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له السيد الشريف محمد بن حسن بن عبد الرحمن الكاف بعدن، وسيقام العزاء في مسجد المحضار 1 عصر يوم غد الاثنين، وللنساء عصر هذا اليوم الأحد بمنزل أولاد المرحوم السيد أحمد بن سالم بن عمر الكاف بجانب مسجد المحضار بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته وألهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستجدون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه.
1: عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخث، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذفه فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
1: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: إلا الله.
1: استوى الصلاة والسلام على سيدنا خالد تقارب وراسه يرحمكم الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية البركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع السبع عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجورة والظلمة جميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والجهل والبلاء ما ظهر منا وما بطن. وادفع اللهم عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين وعالين سحر مشيئته عاجلا في عافية وسلامة لنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه.

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. من كتاب توجيه النبي للإمام العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه ونفعنا به: ينبغي ألا تقفوا عن تحقيق مقاصدكم وإنجاز مطالبكم في دوام سعيكم ومواصلة أعمالكم وتواصل سيركم، وهي قاعدة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهي قاعدة من الرب تلقاها حبيبه المقرب، فواجب على كل منتم لدعوته أن يكون كذلك. فكما أنك لا تستطيع إيقاف الوقت فينبغي ألا تقف الاجتهاد منك ومواصلة الجهد أبدا، لأن الوقت ظرف للجهد وهو فرصتك المتاحة لك في هذه الحياة. ولأجل هذا ينبغي أن تأخذ الإبرة من عدم قدرتك على إيقاف الوقت ولو لحظة، وهي ألا تترك الاغتنام ولو لحظة، ولا أن تقصر ولو في أي حركة تطلب بها رضوانه أو سكون تطلب به رضوانه. فينبغي أن تسمو بنا الهمام وأن نلقى الله تعالى وقد عرفنا من عظمته وجلاله وكبريائه ما نقابل به الهمام والعزائم. فإن الذي يقابل الله بهمة ضعيفة ورجاء قليل وعزيمة ناقصة فهو لم يعرف عظمة هذا الرب ولم يدرك فضله وإحسانه وامتنانه، فيقابله بما لا ينبغي للعبد أن يقابل الله به. حسبك إذا عرفت من هو أن تكون عظيم الرجاء فيه، واسع الأمل وواسع الطمع فيما عنده تبارك وتعالى. فأقل ما تلقى بالله سبحانه وتعالى أن تلقاه وقد علم من نياتك إرادة إقامة شرعه في جميع أرضه ونشر سنة نبيه في جميع خلقه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، يتكلم سيدنا الحبيب حفظ الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين في هذا القطعة المهمة وهذه التنبيهات الهامة في مواصلة والمداومة والمثابرة على ما أنت بصدده من طلب رضوان الحق سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يشبع من خير قط، ومن أقوال سيدنا علي: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه خيرا. فمهم جدا أن المؤمن يعلم كما سمعتم في هذه القطعة أن رأس ماله هو العمر، وأن هذا هو الذي أعطاك الله فيه الفرصة من أجل أن تنال ما كتب لك وما قدر لك من رضوانه سبحانه وتعالى. وهذا يظهر في الجد والاجتهاد والعمل والمثابرة حتى يصل الإنسان إلى ما وصل إليه، وباقي الأمور تكون بنية الإنسان. الإنسان بيعيش في هذه الحياة كما هو معلوم، أعمار أمتي من 60 إلى 70، ولكن همة المسلم وهمة المؤمن أكبر من ذلك. فأنت إذا قلت أنا أنوي أن أعمل بطاعة الله طول الآباد، وأنا أجتهد في العمل طول الآباد، ونحو ذلك من الكلام، فهذا الكلام تحقيقه بعملك الآن واقعك. فما يكفي النية بلا همة، نية لكن ما عنده همة ما شي فايدة، النتيجة صفر، عرفنا. وكذلك إذا كان عنده همة بلا نية أيضا فيكون هباء، عملك هباء منثور إذا لم تكن نية صالحة. ما شاء الله عمل قائم، ما شاء الله مشتغل تمام، ولكن نية غير موجودة، عملك هباء منثور. فكل عمل بلا نية هباء منثور. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون في هذا الأمر دائما مثابرة، دائما مواظبة. ولذلك نسمع حتى في سير شيوخ الشيوخ كيف كان مواظبتهم، أنه 50 سنة وهو في حزب القرآن آخر الليل، 50 سنة، 30 40 أقل أكثر لم يترك قيام الليل، له كذا كذا 30 40 50 سنة قال ما ترك صلاة جماعة إطلاقا، لا في مرض ولا في حر ولا في سفر ولا في برد ولا في غير ذلك, يعني كلها بعشرات السنين. لا قال هل تركت؟ قال عندما سألوا سيدنا علي بن أبي طالب عندما روى لهم حديث التسبيح الفاطمي قال قبل النوم تقول سبحان الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 34, فيقول سيدنا علي ما تركتها مذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو أحدهم ولا ليلة صفين, يعني حتى ليلة صفين وقت الحرب والكرب والجدة, قال ولا ليلة صفين وإلا أني إذا أني تأخرت فيها, قال فتداركتها فيما بعد, تأخر فيها فتداركها فيما بعد. فهكذا يكون مثابرة الإنسان يعني مواظبة, وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديما مستمر ما ينقطع. هكذا تظهر آثار الأعمال, بركات الأعمال إنما تظهر بالاستمرار. أما مرة واحدة عملت العمل وتوقفت خير كبير أجره, لكنه البركة أو السر العمل ما يظهر بعد إلا بالاستمرار, استمرارك فيه هذا الذي يدوم عليك. لذلك عندما سألوا سيدنا بلال بن أبي رباح عندما قال بما سبقتني إلى الجنة, قال ما ما ما قال ما عندي إلا أني كل ما أحدثت حدثا إلا توضأت وصليت ركعتين. دائما دائما مرتين ثلاثة أربعة عشر عشرين دائما دائما مستمرة ما يترك ذلك. قال فأوجب, قال بما سبقتني إلى الجنة, قال سمعت دفن عليك في الجنة, يعني بما سبقتني. فالشاهد أنه أعمال التي تكون يداوم عليها الإنسان ويستمر ويثابر ما شاء الله يكون له فيها خير كبير وأجر كبير وبركة كبيرة. لذلك وجدنا عدد من العارفين ما يتركون ما اعتادوا عليه من الأعمال حتى في شدة المرض. أذكر عن حبيب حسن بن صالح البحر كان قال في ليلة, يذكر عنه ابنه حبيب عبد الله بن حسن قال كان الوالد في ليلة قال شديد الحمى تعبان, وقال ومغطى بكذا بسبع أغطية من شدة الحمى يشعر ببرد. قال فلما جاء وقت ورده بالليل قال يخاطب نفسه قومي يا نفس السوء, ونفض الأغطية من فوقه وقام وتوضأ وقام يصلي كما يصلي كل ليلة. شوف كيف يعني يثقل عليهم مع أنه معذور من الله تعالى, معذور أنه مريض, ولكنه يثقل عليه أن يترك هذا ما اعتاد عليه, ما اعتاد عليه يثقل عليه جدا, يثقل عليه جدا أن يترك ما اعتاد عليه. سمعنا سيد الحين مشهور رحمه الله نفعنا به كان قاعد في أوقات مرضه يقول أنا ما يشق علي إلا أن ترك الدروس تأخير تعطيل الدروس, فقال بأحضر بهذا. شوف كيف يعني يشق عليه, يشوف أنه هذا نقص كبير أنه ما حضر الدرس اليوم أو تعطل الدرس في هذا اليوم. قال في وقت المرض قال أنا يشق علي, قال أن تعطل الدرس هذا قال يشق علي كثير, يشق علي كثير. فهكذا كيف كانوا هممهم رضوان الله عليهم بالعشرات السنين. عشر حي محمد الهدار عندما رأى عامي من عوام ترين أو حتى عالم من علمائهم ولا عامي كان يعمل القهوة يطبخ القهوة في حزب آخر الليل عند الحبيب علوي بن شهاب, فكان حي محمد الهدار قال سألته كم لك هنا مع الحبيب علوي في يعمل, قال من 50 سنة 50 بالجملة كذا. قال نعم, قال ده متواصل, قال أبدا ما تركت بحمد الله لا في حر ولا في برد ولا في مرض ولا في صح, 50 سنة مداومين عليه. يشوف هذا شيء كما قال قائلهم, قال لو فرض الله علينا أحياء ما بين المغرب والعشاء ما لم نزدد على ما نعمله شيء من مواظبتهم عليه, مستمرين خلاص ديما ديما عمله ديما مثابر دائما تواصل تواصل على القاعدة. فإذا فرغت فانصب, إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ينصب في ماذا؟ بالعمل. وإيش العمل؟ كل ما يرغبك إلى الله, هذا أعمال التي نريدك تنصب فيها, كل ما يرغبك إلى الله ويقربك إلى الله ويحببك إلى الله سبحانه وتعالى هذه ينصب فيها الأعمال. فما في عند الإنسان عطلة كما كانوا يعملون أصحاب المدارس, يتعلم يتعلم يعني قال عنده الآن عطلة عطل, ما في عطلة عند طلبة العلم, ما في عطلة, ايش من عطلة؟ واحد طالب طريق الله وقال بيعمل له عطلة بيتفسح على ماذا؟ نعم روح القلوب ساعة بعد ساعة, ولكن حتى في الترويح هذه ينوي أنه يتقوى على طاعة الله. هكذا عرفنا قلنا كما من قصائد سيد الحبيب حفظه الله تعالى يقول لي في أولها يقول بقوم بانام بترقب خبر في المنام, من نام بالصدق شابه نومه أهل القيام. شوف كيف حتى نومهم ينوون بك للنوم, ينام من أجل أن يتنشط لطاعة الله. ويقول قائلهم أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي, لأنه ما قمت لله ونمت لله من أجل أن أتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فما هناك توقف ولا عطل عند طالب طريق الحق سبحانه وتعالى, لأن أي تعطل شبه هذا يقطع عليك شيء كبير. يعني إذا واحد طالع في قطار ولا في سيارة مشاء ما شاء الله يمشي يمشي يمشي يمشي عرفنا وفي طريق طويل يمشي فيها. فمجرد أنه يتعطل 15 دقائق هذا كان ممكن يمشي فيها 5 كيلو 10 كيلو. تعطل تأخرت لك تأخرت عن مقصدك تأخرت في تأخر حصل. لكن الاستمرار الاستمرار الاستمرار الاستمرار الدوام هذا الذي يعني يوجد. فلذلك يقول ينبغي ألا تقفوا عن تحقيق مقاصدكم في سفر في حضر في عمل في علم في وظيفة في حركة في سكون معاملة مع جار معاملة مع قريب معاملة مع بوين معاملة مع أولاد في جميع هذه الشؤون. لا تقف عن تحقيق مقاصدكم إطلاقا وإنجاز مطالبكم. إيش المطالب حقنا والمقاصد؟ قال في دوام السعي والمواصلة الأعمال وتواصل السير هكذا مواصلة السير عرفنا مواصلة السير. قال ذاك قال قال وفي سبيل الله ما لقيت. كان يمشي كان بعض شيوخنا الله من عرفناهم شيوخنا وشيوخ شيوخنا كان هكذا كان إذا تعب أو شيء في سبيل الدعوة يقول العفو يا حبيبي إن كنت تعبتم. قال وفي سبيل الله ما لقيت يعني يذكر الله يقول قول له قول الله هذا قال ما أنت الأسبوع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيت وفي سبيل الله ما لقيت إلى الأمام ما يتأخر ولا يتعطل أبدا. قال وهي قاعدة من الرب تلقاها حبيبه المقرب فوجب على كل منتم لدعوته أن يكون كذلك أن يكون كذلك حتى في أوقات التروح أو الراحة ينوي به الاستعداد لما بعد فيكون حتى في وقت الراحة هو مستمر هو ماشي يمشي عرفنا وهو حتى في وقت الراحة ويسير إلى ربه سبحانه وتعالى. كما أنك قال لماذا طب لماذا هذا التعب غيرنا دائما واصل دائم دائم دائم دائم. قال لأنك لا تستطيع إيقاف الوقت تقدر توقف الوقت نعم ارتاح لك روح تعطل عرفنا تعطل إذا أردت أن توقف الوقت. رأينا بعضهم في أعمال الدنيا أعمال الدنيا تعب تعب تعب تعب قل لي أخي ارتاح. قال الراحة في القبر أو نروح ننام. قال راحة في القبر ما تراح ما دام في الدنيا شغل اشتغل هذا أعمال الدنيا كيف أعمال الدين. قال كما أنك لا تستطيع إيقاف الوقت فينبغي أن لا توقف الاجتهاد منك ومواصلة الجهد أبدا لأن الوقت ظرف للجهد محل للجهد فين بتعمل الجهد إلا في وقت في تحتاج زمان والزمان هذا ما ينتظرك. لو ينتظرك يا خير تم يا خير كلام أو تستطيع أن تشتري بدلا عنه ولا تشوف تعوضه نعم كل شيء تستطيع تعوضه لكن الوقت هذا ماشي إذا فات فات خلاص ما تقدر تعيده ولا ترجعه ولا شيء. قال لأن الوقت ظرف للجهد وفرصتك المتاحة لك في هذه الحياة ما عندك فرصة إلا هذه لا قبلها ولا بعدها ما عندك فرصة لا قبل ولا بعد عرفنا. الآن ما دامك في الحياة الفرصة معك إن الله يتوب على العبد ولو أذنب 70 مرة ولو عاد 70 مرة لكن ما دامك في الحياة الفرصة معك أول ثاني ثالث رابع ما دام عادك النفس الروح في الجسد فأنت عاد المجال مفتوح أمامك. لكن إذا جاء وقت استلام الروح من جسدك فهذا انتهي خلاص ما عاد لا يمكن ما يمكن ترجع ولا أن تعود ولا شيء. وعندها يظهر يعني المؤمن يفرح بلقاء الله والكافر يعني يخاف منه وقت الموت. لكن طبعا المؤمن من قبل يعني خوف الإنسان من قبل وإنما عند الموت يبشر المؤمن فيفرح بلقاء الله والكافر عند الموت يبشر بالعذاب فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ولهذا هذا قال ينبغي أن تأخذ العبرة من عدم قدرتك على إيقاف الوقت ولو لحظة وهي أن لا تترك الاغتنام ولو لحظة ولا تترك الاغتنام ولو لحظة. وجدنا بعض شيوخنا كانوا حتى عندما يسألك السؤال هل الكتاب عندك مثلا كتاب يسألك وانت ترد وهو يشغل قلبه يعني لسانه بالذكر وهو انت مده ما ترد الجواب تلقائي هكذا خلاص مشغول لانه ما يبغى يضيع شيء ما يبغى يضيع لحظه ولا دقيقه ولا شيء في غير ما يقربه الى الله سبحانه وتعالى يعتبر هذا التضييع هذا التاخير فلا يضر. وهي لا تترك الاغتنام ولو لحظه ولا ان تقصر ولو في اي حركه تطلب بها رضوانه أو سكون تطلب به رضوانه حتى رمشة عين عرفنا إشارة بإصبع كل ذلك ترجو تطلب به رضوان الحق سبحانه وتعالى فتعمل ذلك بنية طيبة وتقصد به مقصدا طيبا حتى تنال رضا الله سبحانه وتعالى حتى في حركة في سكون ربما يوجب الله لك الرضوان بذلك يوجب الله لك الرضوان بهذا الشيء بهذا الأمر الذي أنت فعلته ما دام أنه بنية حسنة. قال طيب فينبغي أن تسمو بنا الهمم، مع هذا أن تسمو بنا الهمم يكون عندك همة في العمل، همة في العمل، وما نيل المطالب بالتمني. أما يتمنى الإنسان ويقول أنا أريد وأنا عمني عنديتي طيبة وأنا أريد أنا أعمل كذا وأصل إلى كذا، ولكن ما في سمع ما في فايد. ينبغي أن تسمو بنا الهمم وأن نلقى الله تعالى وقد عرفنا من عظمته وجلاله وكبريائه ما نقابل به الهمم والعزائم. إذا عرفت عظمة الله فما تحتقر كل عمل في في في سبيله، كل شيء. شوف أهل الدنيا إذا عرف أنه بيحصل له مكافأة كبيرة من شخص ما عاد يبالي في الوصول إليه، عرفنا في إصغار رسالة إليه، يقول إذا وصلت الرسالة هذه لفلان بيعطيه مبلغ كذا كذا كبير، ما عاد تبالي، تروح ما حصلت بترول بتمشي، ما حصلت ماشي بتعمل الذي تستطيع حتى تؤدي هذه الرسالة. لماذا؟ لأنك عرفت عظمة الجائزة. فإذا عرف الإنسان عظمة ربي سبحانه وتعالى فإنه يجي وقال وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا يقول سيدنا موسى، وعجلت إليك ربي لترضى، من أجل أن ترضى عليك عظمة الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يقابل الله تعالى بهمة ضعيفة ورجاء قليل وعزيمة ناقصة هذا كله علامات أنه لم يعرف عظمة الرب ولم يدرك فضله وإحسانه وامتنانه. يعني إنسان زاهد، زاهد لكن في أجف الثواب، زاهد فيما عند الله، هذا أخص الزهد، أن يزهد فيما عند الله سبحانه، عند الحق سبحانه وتعالى. قال حسبك إذا عرفت من هو الحق سبحانه وتعالى أن تكون عظيم الرجاء فيه، واسع الأمل وواسع الطمع فيما عنده تبارك وتعالى. فإذا تحققت بهذه الأمور أن عظمة الرجاء ووسعة الأمل والطمع فيه سبحانه وتعالى، فالواجب عليك أن تكون لك نية صالحة وهمة قوية وسير متواصل إليه سبحانه وتعالى. فأقل ما تلقى به الحق سبحانه وتعالى أن تلقاه وقد علم من نيتك إرادة إقامة شرعه في جميع أرضه. هكذا المهم، يعني الهمة مهما كان الإنسان عنده همة قوية ما شاء الله يصل إلى ما يصل إليه، ولكن نية المؤمن خير من عمله أكبر. فيقول اجعل من سيرك إلى الله ومن همتك القوية وعملك المتواصل اجعل أيضا لك نية كبيرة، علم من نيتك إرادة إقامة شرعه في جميع الأرض، في جميع الأرض، ما هو فقط في محل أو محلين أو يكون منظرك قاصر إلى كم كيلو، لا، في جميع الأرض بما يتيسر بما تستطيع، ونشر سنة نبي صلى الله عليه وسلم في جميع خلقه، وذلك يظهر في من حولك. يعني أنت، أنا أريد أن أوصل كصوت الدعوة إلى آخر بقاع الأرض، طيب صحة نيتك هذا وقصدك هذا إنه الذين حولك أنت تسعى فيهم. إذا كان أنت اللي حولك ما تدعوهم إلى ما تنشر فيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندك همة في نشر إقامة الشرع فيهم، فكيف تصل إلى آخر؟ هذا علامة أنك قول بلا فعل ودعوة باطلة. ماشي، إذا قول ماشي، إذا قول دعوة باطلة، هذه دعاوي. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا دعاوي دي. ما فيها صدق. إذا كان فيها صدق كان ما دام أنك تنوي نشر في جميع الأرض فيكون همة الإنسان تبدأ ظهر في من حواليه. إذا أقام في من حواليه فهذا علامة أنه عنده نية صادقة في إيصال هذا الأمر، وهذا يحصل بأكثر. يعني قد وعد كيف أصل إلى هذا الأمر، هذا يسره الله تعالى. أنت إنما النية الطيبة، وما تدري ربما حتى بدعوة في جوف الليل تدعو لإخوانك المسلمين يفتح الله بها خيرات في الشرق والغرب، أنت ما تدري. فيأتي يوم القيامة أنت نيتك وهمتك إيصال الخير إلى الشرق والغرب، شوفك دعوتك الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، شوف الرب استجابها وفتح بها أبواب في الشرق وأبواب في الغرب كانت من ثمار دعوتك، فيكون هذا نصيبك في إيصال الدعوة إلى أهل الشرق وأهل الغرب، نصيبك في ذلك. المهم الإنسان أن ينوي ويهم، والحق سبحانه وتعالى ييسر ذلك. كان حبيب عبد الله بن عمر الشاطري قال، يعني في قال عندما درس في مكة، كان في مكة سنتين، فقال أنه عندما كان في مكة قال كان يتضلع من ماء زمزم أن الله ينشر علمه في أهل الشرق والغرب، ثم كان يسأل كيف، يعني كيف أقدر أنا أوصل علمي إلى الشرق والغرب؟ فقدر الله جاء إلى هنا وما شاء الله جاء معه العلم، فأعطوه إدارة رباط ريف، وما شاء الله جاءوا الناس من الشرق والغرب وانتشر علمه بعد ذلك في الشرق والغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير ونجعلنا من أهل الخير ويحقق نيات شيوخنا فينا، ونكون من أهل الهمم الصادقة والنيات الصالحة، وأن نكون متواصلين السير حتى يكون منتهانا الجنة بمحض فضله، إنه ولي كريم وجواد عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم بكل خير، والحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب إيضاح أسرار العلوم المقربين للسيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ الأدروس بعلوي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائرنا الصالحين في دارنا آمين رضي الله عنكم، إلى أن قال: واعلم أن ما ينفر قلبك عنه أن عنده من المكت لك مثل ما له عندك، فإن قدرت فارغب عنه، وإن لم يمكنك واضطررت إليه فتعمل في صلاح قلبي في صلاح قلبه لك بإصلاح قلبك له، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: احسد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك، وطريق ذلك أن تمثل لنفسك شيئا من محاسنه، لأنه لا يخلو الإنسان من مكرمة ما، وإن قلت وخفيت مثل سخاوة نفس أو شجاعة أو حمية، فإن هذه الصفات كثيرا ما تقع في ظلمة الناس وجبابرتهم. ثم تناسى خصاله الدنيئة الذميمة، وأبعد إهدارها من خيالك، ليصير ميلك إليه مألوفا، فإنه إذ ذاك يميل قلبه إليك بحسب ما صلاح له من قلبك، لأن النفوس تطالع النفوس، ويحس بعضها بأهوال البعض، فهي سريعة التقلب، تختلف عليه الأطوار. فإذا كان طباع البشر هكذا، أفيطمع الآكل أن يغير شيئا من طباع هذه الخليقة، فيجعل المبغض محبا، أو يستزيد إنسانا مودة؟ هذا مما لا يمكن ولا يطمع فيه العاكل، لأن النفوس بجبلاتها تختلف اختلافا بينا، والموادات التي بين الخليقة منها ما يكون سببه ضعيفا لضعف النسبة التي بين شخصين، فلا بد أن تتغير هذه المودة بين هذين الشخصين وتنقطع، ومنها ما يكون سببه قويا مستحكما، فتدوم المودة بين الشخصين لقوة سببها. هذا إذا نظرت إلى أصول الجبلات بين الخليقة. وأما حكم الظاهر فلا معول عليه، لأن الإنسان قد يظهر ضد ما في قلبه فتقع في ذلك المحاسنة والمداجة. فإذا كان الأمر كذلك، فينبغي للعاكل أن يستكف شرور الخليقة بمدارتهم، ويسكن نفوسهم تسكينا. هذا هو عين المصلحة، فمن وفق لفهم هذا والعمل به فقد أراها واستراها. واعلم أن قوة المناسبة تجمع بين شخصين جمعا أكيدا، حتى إن الرجل الشرير قد يتأذى من شرير مثله، ولا يرى عنده كثير حق عليه لقوة المناسبة بينهما، وأن الخير ربما نفع الشرير، فلا يثبت له عنده كثير ميل لشدة المنافاة بينهما، حتى لو بدا للشرير من الخير أيسر وهم من أذى، ثارت نفسه عليه ثورا بينا، وإن كان له إليه إحسان وكان محسنا إليه، فافهم وعجب، وصل ربك السلامة من شر هذا العالم الذي هو كبحر السم.
2: سمعنا هذه القطعة من كلام الإمام محمد بن عبد الله بن الشيخ العيدروس، ويتكلم فيه كيف أنك يعني إصلاح أو إيصال الدعوة أو إصلاح الناس أو هداية الخلق بإصلاح نفسك أنت، تنوي بإصلاح نفسك إصلاح الآخرين. فيقول: من ينفر قلبك عنه وتجد كراهة، وهذا يتكلم قال على الطبيعة الجبلية بغض النظر عن ظواهر التمثيل، ممكن واحد أنت تظهر له المودة وأنت تبطن له الكره، أو بالعكس عرفنا إنسان تبطن له المودة وتظهر له الشدة لسبب تأديب تعليم غير ذلك، هذا يحصل. لكن أصل الطبيعة البشرية يقول: أن من وجدت في قلبك كراهة، قال هذا سيكون هو عنده من الكراهة مثل ما عندك له، مثل ما عندك النفوس هذه. سبحان الله، قال النفوس هذا قال: ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. يعني حتى في طريقة الكلام، لو واحد يكلمك ورد عليك بجواب مثلا قال لا أريد، والثاني قال لك لا أريد، تعرف الفرق بين الاثنين، يعني من طريقة أنه هذا ذكر لا أريد أن ما تحس أن هناك تأثر نفسك بها، والثاني إذا قال لا أريد

تريد تجد نفسك يعني تتأثر بذلك ويجيك الغضب ويأتيك هذا نفس ما هذا قال لا أريد فرق لا أريد هذا من أكيد ما معني الآن لا يريد لكن ذاك جابك ذا حق ابن عثمان إيش الفرق؟ الفرق بس فقط النفس النفس هي التي يعني جاءت بكلمة من نفس تقابل النفس وإذا جاءت من القلب تقابل القلب هي نفس الكلمة ولكن تختلف بذلك ذكر هنا المقولة العظيمة لسيدنا علي بن أبي طالب احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك إذا قلعته من صدرك حتى يعني في الطبيعة العادية لكن بعضهم هذول خلاص يغلبون الهوى على طبيعتهم لكن في الأمر الطبيعي حتى إنسان مبغض لك إذا أنت قلعت بغضه من قلبك فإنه يكون وقع كلامك عليه يكون خفيف مع أنه هو مبغض نعم إن كان غلب عليه الهوى والشقاوة هذا موضوع ثاني لكن احنا نتكلم على الطبيعة الأصلية الطبيعة الأصلية فتجد يعني من يتكلم ولو كان ما يجد أنه يجد كلامك عليه خفيف كلامه يعني خفيف عليه على نفسه عرفنا بسبب أنك قلعت أنت لم تتكلم عن نفس قلعت الكره من قلبك فيحصل ذلك فيقول إذا أنت عندك كراهة لشخص في داخلك قال فارغب عنه ابعد عنه حتى لا تتعرض إلى شيء من الآثار هذه الكراهة تظهر أو نحو ذلك فإن لم يمكنك ذلك لابد أن أتعامل معه مديرك مسؤول مدرس فوقك أمير عليك في أي شيء من الأمور قال فاعمل في صلاح قلبه عليك بأن تصلح أنت قلبك عليه أنت ابدأ اصلح أنت قلبك عليه فيؤدي ذلك إلى صلاح قلبه عليك عرفنا هذا كما قلنا الطبيعة البشرية ولكن عليك كما قلنا إذا كان غلب على الإنسان هوى أو شقاوة هذا أمر ثاني قال وطريق ذلك طب كيف الطريق إلى ذلك ذكر لك مثال كيف أنت قال تمثل لنفسك شيئا من محاسنه هذا الذي أنت لأن تريد أن تتعلم قلع كرهه من قلبك حاول أن تستكشف إيش المحاسن الموجودة لديه حاول أن تستكشف فاستكشف المحاسن قال لابد بتجد محاسن عنده شجاعة عنده حمية عنده سخاوة نفس عنده أي شيء شوفها فتحاول تركز على هذه الصفات تركز على الصفات هذه وتعظمها ما شاء الله شوف هذا عنده صفة فلانية هذا كذا هذا عنده إقدام عنده كذا هذا نحن نفتقد هذا لو عندنا الإقدام حقه هذا كان وصلنا بالدعوة إلى أماكن كثيرة فهكذا يكون تمثل هذه الصفات فإن هذه الصفات كثيرة ما تقع في ظلمة الناس وجبابرتهم تجدهم أنهم عندهم إقدام فتنظر إلى هذا وثم تتناسى خصاله الدنيا حاول أن تتناسى خصاله الدنيا وتقول من ذا الذي ما ساقط إن ما حد ما يسيء عرفنا كما قالوا كان من في شيء من البلدان ما أدري في الكوفة في العراق في شيء من البلدان قال توفي شخص وكان مسرفا على نفسه مشهور بالإسراف على نفسه في البلد قال فرغب الناس عن حضور جنازته قال فسمع بذلك أحد صالحي البلد قال فجاء وحضر الجنازة عرفنا وعندما أراد أن يشيعه قال رحمك الله كنت حاملا للا إله إلا الله قائلا بها مؤمنا بها وهكذا أخذ فإن قالوا مسرف على نفسه فكلنا مسرفون على أنفسنا كلنا ذو ذنوب وخطايا هكذا كان شوف كيف يعني ركز على المحاسن وترك له وتناسى وقلل شأن المساوئ قلل شأن المساوئ هذا ما يستحسن في نفسك حق نفسك أنت أن تعظم محاسن نفسك وأن تقلل مساويها هذا خطر عليك لكن الآخرين عاملهم بذلك عظم حسناتهم وقلل خطر أو ضرر السيئات قلل خطر أو ضرر السيئات قال ثم تناسى خصاله الدنيا وأبعد إحضارها من خيالك ليصير ميلك إليه مألوفا خلاص عندما تشوفه تتذكر الصفات التي أنت صرت تكبرها وتعظمها فيه لما ترى تقول أرى الشجاعة أرى الكرم أرى كذا أرى كذا عرفنا فإنه إذاك يميل قلبك إليه بحسب ما صلح له من قلبك لأن النفوس تطالع النفوس ويحس بعضها ببعض فهي سريعة التقلب تختلف عليها الأطوار فهكذا قال طباع البشر فلا يطمع إنسان في تغيير شيء من طباع

والمودات التي بين الخليقة أيضا تختلف، قد تحب إنسان وتحب آخر وتحب ثالث، لكن قال تختلف أسباب المحبة مختلفة، فهناك بعضها أسباب محبة ضعيف فهذا ممكن يذهب في أي لحظة، وبعضها أسباب قوية. الأسباب القوية حتى إذا أخطأ من تحبه فإنك تلتمس له العذر، قل لا قصده كذا قصده كذا قصده كذا، فما ترى ترى أنه مخطئ، ما ترى أنه مخطئ، فلا بد أن تتغير هذه المودة بين هذين الشخصين. إذا كان المحبة سببها ضعيف لا بد تتغير وتنقطع، ومنها من هذه المودة ما يكون قويا مستحكما فتدوم وتستمر حتى إذا ضعف تلاقيهم، لكن كانت المحبة على الأساس قوي، حتى ذا سافر في بلاد وذا سافر في بلاد يبقى المودة والمحبة بينهم. أما السبب الضعيف إذا قال من غاب عن العين غاب عن القلب كما يقولون، من غاب عن العين غاب عن القلب، هذا في المودات الضعيفة نعم، أما المودات القوية لا، وإن تباعدوا في الأقطار ما زالت أرواحهم متقاربة متقاربة ومتواصلة ومتحابة ومتوادة، فهكذا قال فتدوم المودة بين الشخصين لقوة سببها. هذا قال إذا نظرت إلى أصول الجبلات بين الخليقة، أما حكم الظواهر هذا أمر ثاني. في الظواهر فقد إنسان يمثل لك المحبة وهو يكرهك، عرفنا يحصل هذا عرفنا، أو إنسان يغلب عليه الهوى يعني في داخله يكون لك مودة لكن عنده هوى فيضارك ويضادك ويريد الأذى بك، عرفنا لا بسبب الهوى، هوى عنده غلب عليه مع أنه يعرف كما كان كفار قريش يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي داخله مستيقنين من ذلك، ولكن هوى الذي غلبهم بسبب الشقاوة صاروا يؤذونه ويتقصدونه، بل قصدوا قتله وقصدوا التآمر عليه، فهذا كل من هذا أمر آخر. قال هذا إذا نظرت إلى أصول الجبلات بين الخليقة، أما حكم الظواهر فلا معول عليه، لأن الإنسان قد يظهر ضد ما في قلبه، قد يكون للسبب لحكمة طيبة كما قلنا في إظهار الشدة لابنك أو الطالب من أجل إصلاحه، مع أنك تحبه كله المودة والمحبة، ما تود أنك حتى تزعجه بكلمة لكنك تشد عليه من أجل أن يصلح، فهذا أمر مستحسن. قال الإنسان قد يظهر ضد ما في قلبه فتلقع في ذلك المحاسنة والمداجاة، المداجاة يعني ما هو المداهن، إيش عكس المداهن عندنا ليه؟ المداراة، المداجاة هي المداراة، قد يكون في مداراة فتأتي بكلمة طيبة تداري به إنسان مخافة شره مخافة كذا فيحصل، فقال فتقع في ذلك المحاسنة والمداجاة المداراة عرفنا، فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل أن يستكف شرور الخليقة بمداراتهم، هذه المداجاة، ويسكن نفوسهم تسكينا، فهذا عين المصلحة، لا يحاول إثارة النفوس، فقال خلاص إذا هو نفسه ثائرة عليك ماشي داعي يزيدها ثورا، وإذا كان محبته لك ضعيفة ما في داعي نقطعها، وإن كان محبته قوية ما في داعي أضعفها في إثارة له إثارة هذه النفوس، فهذا عين المصلحة، فمن وفق لهذا الفهم هذا والعمل فقد أراح واسترح. راح يجي واحد ثاني يقول لا كيف اسكت له، لازم شوف أنه في أمام موقف قوي، وبعدين جبت الموقف القوي إيش الغرض ذحين، اشتغلت به واشتغل بك، وحتى أنت بعدين عند النوم ما جاك النوم وأنت مشغول، لكن لو داريته بكلمة طيبة وسكن أنت اللي بتسكن وبتهدى وبيجيك النوم وأنت تنتهي الأمور، لكن عندما اخترت الصبيل المضادة والمصادة أنت الذي تأثر. طيب هو ما تحبه طيب راح، لكن أنت الآن صارت الآثار عندك، ورجعت في الطريق حتى في الطريق وأنت تغلي ورجعت إلى البيت وعند النوم ما يعني لماذا هذا كله، أنت الآن تضررت هو ما تضرر، أنت الحق تضرر بنفسك. واعلم أن قوة المناسبة تجمع بين الشخصين جمعا أكيدا، حتى أن الرجل الشرير قد يتأذى من شرير مثله ولا يرى عنده كثير حق عليه لقوة المناسبة بينهما، الشرير قد يتأذى من شرير مثله ولا يرى عنده كثير حق عليه، ما يرى شيء يعني في تناسب، عرفنا يتأذى من شرير لكنه يعني يجد لقوة المناسبة بينهما ما يرى أنه كثير حق عليه أنه يعني أخطأ كثير عليه أو شيء من ذلك، وأن الخير ربما نفع الشرير فلا يثبت له عنده كثير ميل لشدة المنافاة بينهما، يعني الشرير قد يتأذى من شرير لكن تجده في تآلف بينهم، يعني ذول اللي قاعدين مرة يعني بلاهم الله بالمسكرات أو بالمخدرات تجده

0: متالفين وممكن يتضاربون دوف دوف كل واحد يضرب الثاني يعني يتأذى منه، لكن خلاص النفوس تلاقيهم وقت الغواي يجون مرة يتعاونون على إثم العدوان، ما شاء الله تجدهم متعاونين على ذلك سبحان الله، مع أنهم يعرفون. وإذا جاء واحد قدم له خير وجاء واحد سلام عليكم كلمة طيبة هذا الحين بغى إيش مدري إيش حتى كلمة طيبة بس تضايقون منه، حتى أعطاه شوف هذا هدية لكم يأخذونها هم يعني ماشي، لأنه تنافر بينهم تنافر بينهم تنافر ماشي لشدة المنافاة بينهم، حتى لو بدأ للشرير من الخير أيسر وهم من أذى ثارت نفسه ثورة حتى قريب. شفت كيف يوم عبر شفت كيف يوم سلم سلام عليكم كذا محتقرنا شايف نفسه فين فوق الرجال سلم وذاك عبر ما حتى سلم ما يقول لا ما شافنا هذا مسكين ما شافنا، أما ذا خلاص هذا قد لم فثارت نفسه عليه ثورانا بينه، وإن كان له إليه إحسان وكان محسنا إليه فما شفعي. قال سيدنا علي بن أبي طالب لو سقيت لو قال لو سقيت المنافقة السمنة والعسل لم يزدد لي إلا بغض، ولو لو أو قال رفعت درتي أو عصاي ذي على المؤمن لم يزدد لي إلا حبا، هذا أمر خلاص مفروغ منه. وأنت إيش المطلوب منك؟ تعامل مع هذا الأمر، هذا أنت الآن في بادار ابتلاء فتعامل كيف تستطيع التعامل والتوازن، هذا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وسر ربك السلامة، هذا الحل الجميل، أسر ربك السلامة من شر هذا العالم الذي هو كبحر السم، كبحر السم عندك وأنت تشوف نفسك. يقال واحد يعني بدأ يعني هو ذكرها في قيادة السيارات ولكنها تجي حتى في الدنيا، قال يجي يسوق سيارة حوله شوف داخل بيت قال اسمع يا ولدي إذا بتسوق سيارة هي بنصيحة مني نعم اعتبر أن الناس كلهم اللي يسوقون مجانين وأنت العاقل الوحيد كيف تتصرف؟ يعني إذا دخل عليك هو معذور هو بلا عقل أنت اللي فيك عقل أنت انتبه نفسك، قال إذا بتسوق قال هذه القاعدة تبرم كلهم ما هم صاحين أنت الصاحي الوحيد، فمعين بتقول لما هو ما هو صاحي هو دريم ما هو صاحي الآن أنت يسوي واحد ما هو صاحي تقع كما تتبيله كما وتتجنن كما لا قعدت العاقل خلاص خلاص معذور عذره وأنت امشي في طريقك رتبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، يحقق فينا الصفات الصالحة والصفات الطيبة ويجعل فينا صفات من أحب ومن يحب، ويجعلنا من قوم يحبهم يحبونا وقوم رضي عنهم ورضوا عنه، وفقنا الله وإياكم كل خير وجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، ويغفر لنا ولكم والدينا والديكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين أجمعين، وحقق ميات شيوخنا فينا في خير وعافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم ما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر.

نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

0: وصحبي عداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون

0: رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا فأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العزمة بالحركات السكنات الكلمات الإرادات من الشكوك الظنون

ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لابراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر هو لك في الارض والسماء، والملك والملكوت، بحر الدنيا وبحر الاخره. سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوتك.

انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، اغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، منا يا حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا.

وهو يدعو للصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه

وبصر بك واقمني بشهودك أعرف من الطريق إليك وأعون علي فضلك ألبسني بأس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا

خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله. اسل لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات. لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا ابلغ علمنا. لا تسلط علينا من لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. الفاتحه.

0: قال:
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
3: أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

توسعة المسجد الحرام. شهد المسجد الحرام عبر التاريخ توسعات مختلفة، ولأنه أعظم مسجد في الدنيا وفيه قبلة المسلمين، فقد حظي باهتمام كبير من خلفاء المسلمين وأمرائهم وعامتهم رجالا ونساء، تقديسا واعتناء وتعظيما. ولما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، بدأت البيوت تحيط بالكعبة، ويفد الناس إليها يطوفون ويسكنون ويحلون ويرتحلون، وبقيت كذلك بلا جدران، وإنما تحيط بها البيوت فقط. ولما وقع سيل أم نهشل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرف مقام إبراهيم عن مكانه، قام عمر بإرجاعه وإصلاح ما وهى وتهدم، ثم وجد أن مطاف الكعبة ضيق على الطائفين بسبب البيوت حوله، فاشترى البيوت المحيطة بالكعبة، وهدم تلك البيوت وبنى جدارا قصيرا يحيط بالمسجد، مساحته 560 مترا مربعا. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، شهد المسجد الحرام توسعة ثانية، لتبلغ مساحته 4390 مترا مربعا، وكان هو أول من أدخل الأروقة المسقوفة والأعمدة الرخامية للمسجد الحرام. ثم شهد المسجد الحرام توسعة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأعاد بناء الكعبة من جديد. والتوسعة الرابعة كانت سنة 91 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك، وشيد الشرفات ليستظل بها المصلون من حرارة الشمس. وفي عهد الدولة العباسية شهد المسجد الحرام توسعات أخرى، قام بها أبو جعفر المنصور، ثم المعتضد بالله، تلاه المقتدر بالله. وفي عهد الدولة السعودية شهد المسجد الحرام توسعات كبيرة، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بإنشاء إدارة خاصة سميت بمجلس إدارة الحرم، وأصبحت مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الأولى تستوعب أكثر من 300,000 مصل في وقت واحد. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود شهد المسجد الحرام توسعة سعودية ثانية استمرت 10 سنين، بدءا من عام 1375 للهجرة، وتم بناء المسعى من طابقين، وقام بترميم الكعبة وتوسعة الحرم ليستوعب أكثر من 400,000 مصلي.

وفي عام 1409 للهجرة قام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بأكبر توسعة يشهدها المسجد الحرام منذ 14 قرنا، لتصبح مساحته 356 ألف متر مربع، تستوعب عدد مليون مصل في أوقات الزحام في الحج ورمضان. وأما التوسعة السعودية الرابعة فهي الأكبر والأعظم في تاريخ المسجد الحرام، المشروع الذي ابتداه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ليستوعب المسجد الحرام بعد اكتماله 2 مليون مصلي، ولتصبح مساحته 1 مليون متر مربع. إنه بيت الله الحرام الذي قدس الله مكانه وقدس حرمته وقدس حرمه.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا بالكفر. هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة الأولى ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ الجواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس لا، وفي مقدمتهم العلماء والدعاة، يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال هذا كفر ولو كان كفر، يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه قل له يا أخي، أنت بهذا الذي فعلت وبهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، وقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريء من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بينحكى بيكون فيه حكمة، وبيكون فيه يعني الهدف، مو انه فش قلبي فيه، الهدف انه تسحبه للهداية. نعم، إن رأيت منكر ثاني، كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم فأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بيدي الله

0: لكن ما راح استطيع. ما دام ما راح استطيع بكون انا شو سويت؟ زدت البله مثل ما بيقولوا العوام طين. نعم. فاذا علي ان انهى عن المنكر بلساني، وكم من لسان فعل ما لم تفعله الايدي. علم ذلك من علم وجهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان انسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء انكاره مغنما، مكانه، مالا، مدحا، ثناء، لا يبتغي الا ان يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحال ما لا تفعله الايدي والوسائل الماديه الاخرى. نعم.
1: اللهم ابلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
2: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: منبه الطاعات، المشي إلى المساجد. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس خوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وكذلك ينبغي أيضا للحاج عندما يصل إلى زائر مكة أول طواف يخلي أهل مكة يطوف به، وأول زيارة يقول لي حاج من المدينة يزور به. هذا عن بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يقولوا يطوف بأهل مكة ويزور بأهل المدينة. كلهم عندهم الكتب هذه فيها أدعية أكثر كذا، وتلح بالدعاء في كل وقت، تجعل لك اهتمام ما دمت في مكة لا تفوت من البيت، ما دمت في المدينة لا تفوت من المسجد. أنه ورد من صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تعدل حجة كاملة، فكيف بعدها في روضة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الروضة ما بين المنبر وما بين البيت، ما بين قبري أو ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ومن آداب الحج دائما في طريقك في ذكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا يعني إذا ناوي زيارته من بيتك، فلا هناك عمل أفضل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، يقربك الله جل وعلا، وخصوصا إذا بدك في المدينة أو في طريقك للمدينة. فينبغي لك تأتي ألف مرة من هذه الصيغة عند دخولك المدينة أو قبل دخولك المدينة. لما انفردت أنت وحدك وتم أجلس وحدك تستطيع تعمل أعمال صالحة كثيرة، لأن ما يضيع الأوقات إلا الجلسة. هذه الصيغة تقول منها ألف مرة عند دخولك المدينة عن بعض الصالحين، يقول فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية إلا كمالك وأدى كماله في كل عبد نبينا عدد نعمل لا يفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية إلا كمالك وأدى كماله في كل عبد نبينا عدد نعمل لا يفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية إلا كمالك وأدى كماله في كل لحظة أبدت عدد نعم الله وإفضاله. فقول هذا دائما أينما كنت، وخصوصا في طريقك إلى المدينة وعند الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

الحق واضح، والله تعالى يهدي إليه من استهداه، فمن كان يبحث عن الحق فلا بد أن يصل إليه بإذن الله. ومن الباحثين عن الحقيقة أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، يقال له ابن الإسلام وسلمان الخير. خرج من قريته جي من بلاد فارس إلى الشام باحثا عن الدين الحق، ثم إلى العراق، وما زال يتنقل بين البلاد حتى أخبر أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة، فرحل إليها مع قافلة فغدروا به وباعوه ليهودي، حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه علامات النبوة التي أخبر بها فأسلم، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. كان من علماء الصحابة، قال معاذ بن جبل: التمس العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. ومن فطنته أنه في غزوة الأحزاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فقال: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا. فأعجب رأي سلمان المسلمين وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نصائحه العظيمة التي صارت مثلا عبر الأجيال قوله لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. كان من الزهاد المتواضعين والكرماء المنفقين، كان يتصدق بعطائه أي راتبه كله، ثم يعمل الخوص ويأكل من كسب يده، ولا يقبل من أحد شيئا، وكان يجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فقد اشترى طعاما من السوق ليدخره، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. توفي سلمان الفارسي بالمدائن سنة 33، وقيل غير ذلك، فرضي الله عنه وأرضاه.

خضار وفائدة. البازلاء. البازلاء أو الباسلة، وتسمى في المغرب العربي بالجلبانة، واسمها العلمي بايسم ساتيفم، أحد أنواع الخضروات البقولية المغذية المحبوبة حول العالم، ولها العديد من الفوائد الصحية، من أهمها أنها مصدر ممتاز للبروتينات، لذا فهي تساعد على تحسين صحة العضلات والعظام وزيادة مستويات هرمونات معينة في الجسم تساهم في كبح الشهية. وتحتوي البازلاء على الألياف التي تساهم مع البروتين في إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع لمدة أطول، مما يجعلها خيارا جيدا في الحميات الغذائية، ولا سيما أنها تلعب دورا في تنظيم مستويات سكر الدم. وتساهم الألياف في البازلاء في تحسين عملية الهضم، إذ تعمل كغذاء ملائم لبكتيريا الأمعاء المفيدة التي تسهل عملية إخراج الفضلات من الجسم، كما أنها تحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بداء الأمعاء الالتهابي ومرض القولون العصبي وسرطان القولون. والبازلاء غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يجعلها تساعد في تحسين صحة القلب ومنع ارتفاع ضغط الدم. ونظرا لأنها غنية بالألياف، فهي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة لاحتوائها على مضادات أكسدة، مما يجعلها تقلل من حالات حدوث الجلطات والإصابة بالسرطانات، ولا سيما أنها غنية بفيتامين كاف المفيد في محاربة سرطان البروستات. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: اللهم يا الله يا فرد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو.

خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

والجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا.

رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ

وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

الله والرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، بعث المقام المحمود.

صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استولى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: شكرك وذكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت
1: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

وربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله محمد رسول الله.

على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين.

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بأعلوي وأصوله وفروعهم جميع ساداتنا لبأعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومواتا لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم
ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، يفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

مغفرتك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تأتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

والقبول.

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: تولي الصلاة راسوا اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط صفوفي من تمام الصلاة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اللهم آتني أفضل ما تعطي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.
1: سبحان ربي.
0: الله أكبر.
2: اغفرني وارحمني وارفعني وارزقني واهدني.
0: الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من
0: السماوات والارض. الله اكبر.
1: سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحان ربي الاعلى.
0: الله اكبر.
2: وارزقني واهدني.
0: الله اكبر. سبحان ربي. الله أكبر.
2: تحيات وبركات الصلاة بات لله. السلام عليك يا نبي وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. صل على محمد وعلى آله محمد.
0: الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أم الدين إياك نعبد ونستعين، أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على
3: الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر سبحان
3: الله. الله أكبر.
1: الله أكبر سبحان
3: الله. الله أكبر.
2: التحيات والمباركات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي الله وبركاته. السلام عليك عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك النبي
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب. استغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت السناء ومنك السناء. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حمده على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
4: سبحان الله سبحان
2: الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله واجعلني محبوباً بلغتك عزيزاً فإنما اجعلني ودي حبيباً كثيراً نوالي حسن فعلي أجعلني رجال ودعم الله إنا لك شرف لك محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.
4: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر لهذا اليوم الأحد المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، وقتا مفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسندك المتصل للإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض حيتان الأنصار، فجعل يلتقط من التمر ويأكل، فقال لي: يا ابن عمر، ما لك لا تأكل؟ قلت: لا أشتهيه يا رسول الله. قال: لكني أشتهيه، وهذه صبح أربعة منه لم أذق طعاما، ولو شئت لو دعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل مخ كسراء وقيصر. ثم قال: كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين؟ والله ما برحنا حتى نزلت، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات، فمن كنز دنياه يريد بها حياة باقية فإن الحياة بيد الله عز وجل، ألا وأني لا أكنز دينارا ولا درهما ولا أخبئ رزقا لغد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أول ما سمع بالفالوذي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أن أمتك ستفتح عليهم الأرض وتكثر عليهم الدنيا حتى أنهم ليأكلون الفالوذج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما الفالوذج؟ قال: يخلطون العسل والسمن جميعا. فشهيق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما دخل عمر رضي الله عنه الشام قدم عليه خبيص فقال:

0: هذا؟ فقال طعاما نصنعه من العسل ونقي الدقيق. وقال كل الناس يأكلون منه؟ قالوا لا. قال لا حاجة لنا فيه. وكان رضي الله عنه يقول كلوا الخبز الفطير في الجبن فإنهم أبقى في البطن. قال الحسن رضي الله عنه وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم لا يتحرج من أن طعاما أحله الله تعالى ويرون التورع عن ذلك من أفعال الجاهلية. قال شيخنا رضي الله عنه ما فعل عمر أكمل في حق المؤمنين وما فعله بعض الصحابة أكمل في حق العارفين الذين يشهدون أن كل شيء قدم عليهم هدية من الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، أو قال ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك.
1: فإذا جعت
0: قال إذا جعت فتضرعت إلي
1: جعت.
0: فإذا جعت
1: لا تو
0: إذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. وفي رواية ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وعليها فضل من طعام قط. وكان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متغير اللون. قال فقلت بأبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال فذهبت فإذا بيهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل ذلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم ما تحبني يا كعب؟ قلت بأبي وأنت نعم. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. وقال الحسن رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرفع إزاره بالأدم، وما جعل بين غذاء وعشاء ثلاثة أيام، ولا حتى لحق بالله تعالى. وكانت أم أيمن رضي الله عنها تقول غربلت مرة دقيقا فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا منه، فقال ما هذا؟ قلت طعاما نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا، فقال رديه فيه ثم عجنيه فأنا لا نأكل دقيقا مغربلا يعني منخولا. وكان أنس رضي الله عنه
2: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
3: الحمد لله مكرمنا بخير منهاج وبيانه على لسان عبده النور والسراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم بغير اعوجاج، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب القرب من الرب سبحانه وتعالى، وعلى آلهم وصحبهم ومن والاهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالطعام والشراب، ويقول عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول ابن عمر خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقط من التمر ويأكله، فقال يا ابن عمر ما لك لا تأكل؟ قلت لا أشتهيه يا رسول الله. قال لكني أشتهيه، وهذه صبح أربعة منذ لما ذق طعاما، ولو شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر. ثم قال كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبؤون رزق سنتهم ويضعف اليوم.

0: عبد بن حميد في مسنده وابن عساكر في تاريخ دمشق. هذا يبين ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من اختياره، يجوع يوما ويشبع يوما كما جاء في الرواية الأخرى. ويقول إن هذه صبح أربعة، أي مر 3 أيام لم يذق طعاما، قال ولو شئت لدعوت ربي عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر. وفي الخبر أنه عرض علي أن تسير معه جبال بطحاء، جبال مكة وبطحاءها ذهبا وفضة من دون أن ينقص من أجره شيء، فرد ذلك. سواء يقول فهذا أبا الكنوز وقد عرضنا، ويقول وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسوة لمعسر مسكين إذ صح لم يشبع ولا يومين وقد أبى جبالها من عيني، أي من ذهب، زهدا ومن جوع طوال ليالي، صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل وضعف اليقين. لا إله إلا الله. ورواه الدارقطني في الأفراد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما خافه على الأمة، أخوف ما أخاف على أمتي، وجاء في لفظ أخشى ما خشيت على أمتي، كبر البطن، ومعناه الانهماك في كثرة الأكل والشرب تجاوزا للحاجة وترفها حتى يستعبدون للشهوات وتكبر لذلك بطونهم. فهذا مما خافوا على أمتي، لأن أهل هذا الوصف يكونون من أقسى الناس قلوبا ومن أبعدهم عن الرب جل جلاله وتعالى في علاه. كبر البطن ومداومة النوم، أن يتجاوزوا الحد إذا في النوم ويلوون عليه ويكثرون منه ويستجلبونه ويتكلفونه حتى يضيعوا من أعمارهم غرارها وأصفاها، فليس لأحدهم قيام بالليل ولا مواظبة على الفجر والعشاء في جماعة بسبب كثرة النوم، وكذلك الكسل وهو التقاعس عن النهوض إلى الأمور المهمة والعظيمة والفتور عن القيام بالطاعات المفروضة والمندوبة. فالكسل مما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم ما خافه على الأمة. وفي حديث أنه علمنا في كل صباح ومساء نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من رب الدين وقهر الرجال وضعف اليقين سبب الهلاك الأكبر والإضاعة لأمر الدين. ضعف اليقين وقلة الإيمان، ضعف الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإنه الداء العضال، وهو سبب أنواع الصفات السيئة القبيحة ضعف اليقين. وفي دعاء الذي كان يدعوه في كل صباح أسلك إيمانا دائما بشرك قلبي وأسلك يقينا صادقا حتى أعلم أنه ليصيبني لا يصيبني المكتب الأرض دينين بما قسمته لي، اللهم أن يسلك إيمانا صادقا يقينا ليس بعده كفور، ورحمة النار بشرف كرامتك في الدنيا والآخرة. وأهم أسباب قوة اليقين 3: حسن الإصغاء والاستماع إلى الآيات والأحاديث التي فيها ذكر عظمة الله والمصير إليه وحقارة الدنيا والنهايات التي حصلت للأنبياء وأتباعهم ولمن كذبهم وما إلى ذلك مما ورد في الآيات والأحاديث. فحسن الإصغاء والاستماع إليه وتكريره والتأمل والتدبر فيه هذا من أقوى أسباب تحصيل اليقين. ثم يعني الفكر في آيات الله في ملكه وملكوته وفي الرجوع إليه وأحوال الوقوف بين يديه، ثم العمل بالعلم بحضور القلب في الطاعات، فهذه أسباب اكتساب قوة اليقين. وما نزل من السماء إلى الأرض أشرف من اليقين. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وهكذا ويروى أيضا عن عائشة أن قال: ثلاث خصال تورث قسوة القلب: حب الطعام وحب النوم وحب الراحة، أي ما تجاوز منها قدر ما يستعان به على ويتنشط للطاعة والعبادة. ومن تعود الكسل وما إلى الراحة فقد الراحة. لهذا يقول: حب الهوينة يكسب النصب، يجيب له التعب إذا لم تكن له همة. كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوى، من تدنى دنت به همته، لو يكون عاليا بالزبرقان أو مرتفع عند القمر ولكن تدنى في مقصده وهمته يسقط وينحط، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ويصور في عين العظيم كبارها، وتصغر في عين وتكبر في عين الصغير، وتصغر في عين الصغير تكبر في عين الصغير صغرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، بقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. فإذا استجاب الإنسان لخواطر الكسل غلب على الكسل وصار كسول، وإذا دعا نفسه إلى الارتفاع عن دواء الكسل ولم يجبها وحمل نفسه على التشمير وألف التشمير والجد فصار نشيطا. وهكذا، ولذا يكون من نتيجة تسلط الشيطان على الإنسان كسله عن الطاعات وخبث النفس. فقال: إن ابن آدم إذا نام عقد عليه الشيطان ثلاث عقد، على كل عقدة يقول: وراءك ليل طويل فنم. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد كلها وأصبح طيب القلب نشيط الجسم، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: أول ما سمع بالفالوذج أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمتك سوف تعليم الأرض تكثر عليهم الدنيا حتى لم يكون الفالوذج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الفالوذج؟ قالت له: العسل والسمنة جميعا. فشهق صلى الله عليه وسلم شهقة، قالوا: هذا الحديث ما يصح، رواه ابن ماجه بسند ضعيف وأنكره كثير من علماء الأسانيد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما دخل عمر رضي الله عنه الشام قدم إليه خبيص. قال: ما هذا؟ قالوا طعام نصنعه من العسل ونقي الدقيق. قال كل الناس يأكلون منه؟ قالوا لا. قال لا حاجة لنا فيه. وهكذا جاء في رواية أنه لما قدم الشام سيدنا عمر بن الخطاب أهديت له سلة خبيص، قال إن هذا طعام ما أعرفه، فما هو؟ قالوا أمير المؤمنين الخبيص. قالوا ما الخبيص؟ قالوا طعام يصنع من العسل ونقي الدقيق. قال والله إن هذا طعام لا أكله أبدا حتى ألقى الله عز وجل، إلا أن يكون طعام المسلمين كلهم مثله. قال يا أمير المؤمنين ما هو بطعام المسلمين كلهم؟ قال لا حاجة لنا فيه. فكان يحرص أيام إمارته لا يأكل لما يأكل عامة المسلمين. ولما جاء إليه مرة بعسل وزين قدروا عسل من بيت المال وقرقرت بطنه، قال قرقري يا بطن أو لا تقرقري، والله لا تذوقيه حتى يذوقه فقراء المسلمين. قال ولا أعطيش منه لحسه لما يطعمه الفقراء، إذا قد وصل عند الفقراء زاد بعدين عمر يأكل مثلهم منه رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. وكتب سيدنا عمر إلى كثير بن شهاب يقول له مر من قبلك فليأكل الخبز الفطير بالجبن فإنه أبقى في البطن. قال الحسن رضي الله عنه وكان بعض الصحابة عنهم لا يخرج من طعام، لا يتحرج من طعام حل الله تعالى والتورع عن ذلك من أفعال الجاهلية، أي ما لم يكون في ترفه أو يختص بالأغنياء أو يتجاوز أو يكون بالتشهي أو يتجاوز الثلث في أكله، ثلث البطن في أكله، وإلا فكانوا يرتفعون عن ذلك. قال شيخنا رضي الله عنه ما فعل عمر أكمل في حق المؤمنين، وما فعل بعض الصحابة أكمل في حق العاشرين، يشهدون كل شيء قدم إليه مهدي من الله عز وجل. وهؤلاء ما يتناولون زيادة ولا يتناولون بتشهي، ولكن على قدم الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين جل جلاله. يعني يقول رضى علي ربي ليجعل لي بطحى مكة ذهبا، قلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثة من عزة، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكانت عائشة تقول ما كان يبقى على مائدة صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير، فما رفعت مائدة صلى الله عليه وسلم من يديه وعليها فضلة من طعام قط، بل كان آخر الطعام أحب إليه وهو البقايا التي تبقى في الإناء بعد ذاك منه، ولهذا يحب لعق الإناء. يقول لعق الإناء وطهارة الفناء يورثان الغناء. فالذين لا يبالون ويرمون كثير من طعامهم في السفر وبقايا في الصحون ويرمونها خارجوا عن السنة وتعرضوا للفقر والفتنة. وكان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم فرأيته متغير اللون، قلت بأبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال فذهبت إذا يهود يسقي بالله فسقيت له على كل دلو بتمرة جمع تمر. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته قال تحبني يا كعب؟ قلت بأبي أنت نعم. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، وذلك ما يكون من الافتقار إلى الله أولا، ثم أن يصرف عنه ما يشغله عن الله تعالى من أي شيء كان، إذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن الله عنه كان يواسي الناس بنفسه حتى جعل يرفع إزاره بالعدم أي من الجلد. يشد الإزارة بحزام من جلد، وما جمع بين غداء وعشاء ثلاثة أيام ولاء، بل إن تغدى لم يتعشى وإن تعشى لم يتغدى، وأما ثلاثة أيام يجمع بين الغداء والعشاء فلم يحصل ذلك منه. هي 3 أيام تتوالى يجمع بين الغداء والعشاء، ولكن إن تغدى لم يتعشى وتعشى لم يتغدى، وإن تغدى وتعشى في يوم أو يومين فاليوم الثالث ما يجمع بين الغداء والعشاء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت أم أيمن وهي التي خلفها له أبوه عبد الله، وعاشت بعده صلى الله عليه وسلم يسيرا، وهي التي ردته من الأبواء حين ماتت أمه فحاملته إلى مكة المكرمة وهو ابن 6 سنين صلى الله عليه وسلم، وكان يكبرها ويجلها ويقدرها ويقول إن أم أيمن أمي بعد أمي، فكان يزورها ويتخللها بالزيارة حتى لما توفي قال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فجاءوا إليها فلما دخلوا عليها تذكرت النبي بكت، قالوا ما يبكيك يا أمي ما تدرين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ما عنده خير لهم وهو خير لنا له منا، ولكني أبكي على أنفسنا أنه قد انقطع عنا إن الوحي، كان يأتينا خبر السماء في كل صباح وعشية يأتينا خبر السماء لانقطع عنه الوحي، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. تقول أم أيمن غربلت مرة دقيقا لرسول الله، نخلته نخل ما عاد أبقت شيء وصار لب الدقيق، فصنعت النبي صلى الله عليه وسلم رغيفا منه وقدمته إليه، قال ما هذا؟ قلت طعام نصنعه بأرضنا، يعني الحبشة، تعني الحبشة، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا، قال رديه فيه، أي القشر حقه اللي خرجتيه رديه فيه، ثم عجنيه فإنا لا نأكل دقيقا مغربلا يعني منقولا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وجدوا أن قيمة التغذية في القشرة أعظم منه في اللب حقه، وأنه أفود للجسد، وعلى كل حال خير طبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: الله أعلم. رزقنا الله حسن متابعته وأحشرنا في زمرته وثبتنا على دربه وأدخلنا في حزبه وجعلنا من أهل قربه وأصلح شؤون أمته ودفع البلاء عن أمته وجمع شمل أمته وألف ذات بين أمته ورقى همم أمته وعزائمهم إلى المعالي وخلصهم من أسر الشهوات والأهواء وضحك الأعداء وجعلنا ممن ترعاهم عن عناية ومن أهل اليقين الكامل التام الذي يزداد يقينهم في كل لمحة وفي كل نفس، وعاذنا من الكسل والجبن والبخل ومن كل سوء، حاطب علمه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح هذا اليوم الأحد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم يا رب.

يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل المؤذين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائب.

بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف

0: في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج محطات من يومنا هذا. مستمعين الكرام، نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان بتريم، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أعزائنا المستمعين الكرام، الطمع أصل الجشع وعدم الرضا بما قسم الله للمرء من أرزاقه، هو تكالب النفس على طلب المزيد ولو من طرق غير مشروعة، وما من رشوة أو سرقة إلا ثمر من ثمار الطمع، لا يقف صاحبه عند حد وما نهايته إلا في تبار. هو شعور بالفقر الدائم ولو لم يكن به فقر، يدفع بأهله إلى الأخذ دون عطاء. فعن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس، أي اليأس، مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر، وإياك وما يعتذر منه. والطمع كماء البحر، كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا. يقول أحدهم العبيد ثلاثة: عبد رق، وعبد شهوة، وعبد طمع، فلا تكن أحد هؤلاء العبيد. وإياك أن يدخل بطنك طعام من حرام، ولا تستمع إلى ما يزينه الشيطان لمن يأخذ رشوة أو مالا من حرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يستطيع العبد يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. مستمعين الأعزاء، دعونا الآن سويا ننطلق مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام، وموضوع الحلقة يحمل عنوان: لكي تكون شخصا محبوبا اظهر اهتمامك لمن حولك. فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا محتاجا يظهر الاهتمام به، بينما هو صلوات ربي وسلامه عليه جالس مع أصحابه يوما، كما في صحيح مسلم: إذ أقبل قوم من بني النضر من نجد، فلما قدموا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هم قوم فقراء قد اجتابوا النمار. يعني يأتي أحدهم يريد أن يستتر عورته فلا يجد إزارا ولا رداء ولا قميصا، فرآهم صلى الله عليه وسلم قد عراهم الفقر ويشعر أن جوعهم جوعه وأن فقرهم فقره، فقام ودخل إلى بيوته فلم يجد شيئا، ثم قام على المنبر يستحث الناس على التصدق، فجعل الناس يتصدقون فتهلل وجهه وسر. أيضا قصة المرأة التي تقم المسجد أي تكنسه، وكيف انزعج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين لم يخبر بوفاتها ثم ذهابه إلى قبرها والصلاة عليها. الخلاصة أعزائنا المستمعين الكرام، عندما تظهر الاهتمام بالآخرين يحبوك. إذن ما الذي يمنعك أن تظهر الاهتمام للناس بأنك تحبهم؟ نقصد ونعني بذلك تظهر مشاعرك لهم، تظهر للناس أنهم مهمون عندك. مرض أحدهم ترسل له، تدعو له، أو تتصل عليه، أو تزوره، أو ترسل له هدية. أحدهم غاب عن العمل فأظهر له الاهتمام أو اتصل به. أحسن معاملتك مع الجميع بدون استثناء. كثير من الناس يضحك ويبتسم مع الغني وذو النفوذ، لكن مع الفقير الأمر مختلف. فيا ترى كيف تعاملك وانبساطك مع عامل النظافة إذا قابلته؟ هل هو نفسه إذا قابلت شخصية ذو نفوذ؟ تعال نتعرف على تعامل خير البرية صلى الله عليه وسلم مع الناس باختلاف أنواعهم وطبائعهم. كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالجميع بدون استثناء، ويحسن معاملتهم على نحو واضح وملموس، مما أثر في نفوسهم ومحبتهم له صلى الله عليه وسلم. مثلا مع الفقراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له تعامل راقي رائع مع كل الفقراء. كان أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين رجل فقير اسمه زاهر الأشجعي، يقول عنه أنس: كان دميما شديد الدمامة. قدم مرة من البادية إلى المدينة فسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فلم يجده، فتوجه إلى السوق ليبيع ما عنده من بضاعة. لما حضر النبي وأخبر بزيارة زاهر، اتجه صلى الله عليه وسلم إلى السوق فوجد زاهر واقف على بضاعته يبيعها، فأقبل من وراء زاهر ثم ضمه إليه وأمسك به، فجعل زاهر يقول: أرسلني أرسلني. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ملاطفة ومزاحا مع زاهر ينادي: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فجعل زاهر يحاول أن يتلفت، فإذا هو أزكى وأطهر وأجمل وأحسن إنسان وطأت قدماه على وجه الأرض، إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى زاهر أن الذي أمسك به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فزعه، وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زاهر: تبيعني تبيعني؟ إذن والله تجدني كاسد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غالي. انظر عزيز المستمع الكريم وتعلم هذا التعامل الحاني الراقي، ليس مع سيد قبيلة أو رجل يرجو من ورائه منفعة دنيوية، يتعامل مع رجل ربما أن الناس لا يلتفتون إليه، لكن مقاييسه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الناس تختلف عن الناس أنفسهم الذين ربما بنوا تعاملاتهم مع مصالح شخصية أو غير ذلك.

0: الأخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أخت عبد الله من عيديد، تقول فيها: الأسرة الصالحة وكيف تكون؟ دور المرأة في البيت يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأسرة هي مجتمع صغير تبدأ من حين العلاقة الشرعية بالزواج. الجانب الروحي وهو شعور من الوجود والرحمة تجاه الأسرة من غير إفراط أو تفريط، يقول الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالمحافظة على إحياء الجانب الروحي في الأسرة له دور كبير في إصلاح الأسرة والشعور بالثقة في النفس، ويتلخص في الأعمال التالية: المحافظة على أداء الصلوات الخمس في الجماعة مع أداء رواتبها القبلية والبعدية، الاجتماع على حزب تلاوة القرآن ودرس علمي مع كل أفراد الأسرة، الاجتماع على أذكار الصباح والمساء، المواظبة على أدعية الأحوال المختلفة كالخروج من البيت والدخول والأكل والشرب والنوم ونحوه، الدعاء لكل فرد من أفراد الأسرة والأقارب والمسلمين أجمعين، كما قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، قيام الليل، المحافظة على قيام الليل مبدئيا ولو قبل الفجر بربع ساعة، ومناجات الحق تعالى ومشاركة المستغفرين بالأسحار. الجانب الاجتماعي، من المعلوم أن ابن آدم مجبول على التعايش مع الآخر وعلى التواصل الاجتماعي مع غيره، وللمرأة دور كبير في إحياء الجانب الاجتماعي. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي مشاركة الأخت أخت عبد الله من عيديد بمدينة تريم، جزاها الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة وقفات مع تربية الأبناء والبنات. أعزائنا المستمعين الكرام، هداية الأولاد هبة من الله وليست بذكاء الإنسان وعبقريته، لكن العبد المؤمن يستديرها بطاعة الله وصلاح الأب والأم، ولا شيء يحمي الأجيال بعد توفيق الله عز وجل مثل التربية الصالحة في الصغر. في الصغر تفلك صفحة بيضاء نقية، أنت من يملأها، وهو ينشأ على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أنت من تملأ صفحته صغيرا لكي تحفظه من الفتن كبيرا. فاللهم أنت ربنا وربهم، فربنا وربهم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء. الفضل كله بيد الله وحده عز وجل، وهو الهادي إلى سواء السبيل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا منهم جميعا. نوصي الآباء دائما بسعة الصدر والتعامل مع أخطاء الطفل بسياسة النفس الطويل، فلا ينبغي أبدا أن يضطرنا أبناءنا للغضب والصراخ. قد يكسر طفلك كوبا بالخطأ، فلا تكسر قلبه بصراخك الزائد عليه، والتنبيه بهدوء يوصل رسالتك. وتذكر أنك كسرت أكوابا في صغرك وكبرك. أكدت الدراسة النفسية أن أغلب الآباء الذين يضربون أبنائهم لا يفعلون ذلك لأسباب تربوية، بل يضربونهم للتنفيس عن غضبهم. احترموا أعزائنا المستمعين الكرام سر أطفالكم، ولا تتحدثوا بما يخبروكم به أمام العائلة، فأسرارهم بالنسبة لديهم ليست أقل أهمية وخصوصية من أسراركم. ينبغي أن تترك عزيز المربي الأبناء يتمتعون بالأمان، ولا تضطرهم إلى الكذب والخداع بسبب الخوف منك. كيفما كانت الظروف المالية، لا بد من ترشيد الإنفاق وتعويد الأبناء على معرفة قيمة المال والتعامل معه بالأسلوب الصحيح دون إسراف أو تبذير. لا تعاقب طفلك على أخطاء عفوية أو غير مقصودة، كأن يسكب الشاي على السجاد، فلا توبخه، ولكن علمه كيف يصلح ما أفسده وكيف يكون حذرا. ونختم بهذه الثلاثة المفاتيح الجوهرية للعملية التربوية، وهي العلم بشؤون الأبناء، ثم الصبر على تعليمهم وتأديبهم، وأخيرا الدعاء لهم بالصلاح والنجاح.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، ونقرأ فيها سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، وهو صحابي كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وروي عنه أحاديث كثيرة، وغزا 12 غزوة. السيدة حميدة بنت نافع بن عيينة بن عمرو بن عثمان بن عفان هي زوجة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أول المهاجرين دفنا بالبقيع هو سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أوصيك بوصية، إن أنت قبلتها عني، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. ألم ترى إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا، وثقل ذلك عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا حقا أن يثقل. ألم ترى إنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وخف ذلك عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطلا أن يخف. ألم ترى أن الله عز وجل أنزل آية الرجاء عند آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، لكي يكون العبد راغبا راهبا، لا يلقي بيده إلى التهلكة، لا يتمنى على الله عز وجل غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت. الإمام البوصيري رحمه الله صاحب بردة المديح ولد في شهر شوال في سنة 618 للهجرة، وتوفي في سنة 695، ودفن بالإسكندرية بمصر. اللهم لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، وأنت أرحم الراحمين، وانصرنا على أعدائنا أعداء الدين نصرا مؤزرا، وثبت أقدام المجاهدين منا، وارحم شهداءنا واشفي جرحانا. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء فاستجب لنا. اللهم نصرك التام الذي وعدت به، إنك لقوي عزيز. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل إياكم لختام هذه الحلقة من يومنا هذا، على أمل اللقاء بكم يوم غد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق بعض أحكام الحج وأركانه، أعمال الحج ذكرنا فيها أيضا الطواف، وأن الطواف يكون ركن، وهذا طواف الحج يوم العيد أو بعد العيد، هذا يسمى طواف الإفاضة أو طواف الركن أو طواف الحج، ويكون ركن كذلك طواف العمرة إذا أحرم بعمرة وتخلى مكة بمجرد ما يصل، هذا الطواف الأول طواف العمرة ركن. أما الحاج إذا دخل مكة وفرم بالحج هذا الطواف الأول سنة، ليس طواف. كذلك بقية الطوافات كلها سنن، كل طواف يطوف الحاج قبل الوقوف فهو سنن، وغير الحاج الذي ولابس زيادة حلال يسموه حلال، فالطوافات كل سنن. فتحتاج الطوافات السنة إلى نية، كل ما أراد أن يطوف ينوي. أما الطوافات التي هي ركن كما طواف الحج يوم العيد وطواف العمرة عند دخول مكة، فهذا ما يحتاج نية، لكن الأفضل أن ينوي. والطواف هذا شروط المهمة طهارة الحدثين الأكبر والأصغر، فليس الطواف إلا بعام وضوء. عندي الشافعي رحمه الله إذا انتقل وضوء الطائف بطل طوافه، فيتوضأ ويبني لما ثلاث طوافات، كما إذا انتقل وضوء يصلي خلاص بطل الصلاة من أولها. وهذا الأيام بالذات يعني كثر اختلاط الرجال بالنساء وتجاربهم، كانوا في الزمن الأول كل النساء لهم طواف حاشية المطاف، والرجال لاصقين بالكعبة قريب الكعبة، والنساء ليس استلام الحجر، يعني اختلط النساء بالرجال مع عدم التحفظ ومع ركة الديانة، والناس أكثر المحرمين هذا بلا ثياب، لا بد من لمسهم وتلامسهم بعضهم البعض، فليس حمل التقليد. يقول رجل أن الثانيين القائلين بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، قال بعض العلماء يحتاج هذا الذي يقلد يتوضأ وضوء صحيح على المذهب كلها، فيغسل أعضاء الوضوء مع الدلك ويتمضمض ويستنشق ويمسح الرأس كله ولا ربع الرأس، ومعني يكون هذا الوضوء صحيح على المذاهب كلها. لكن قالوا الطواف يوم العيد وطواف الحج هو الأكبر أعظم طواف في السنة كلها، هذا الطواف ممكن يسلم الإنسان من لمس النساء مع كثرة الزحمة، لأن الناس يلبس الثياب، وإذا لبس الثياب ثياب العيد يزيد فوقها شرابات لرجليه يغطي بها الرجلين شرابات قوية، ويديه كذلك يدخلها تحت الرداء ولا يجعلها شرابات. هذا الطواف مهم، فلا ينبغي لك تقلد فيه أبدا، وعليه عمل كثير من الصالحين ما يقلد في هذا الطواف، لأن إذا لبست امرأة صح عند الشافعي أن حجها باطل، فهذا احتاج. وبقية الطوافات هذا إشعار التقليد. في هذه الطوافات قلنا ينبغي له أن يطبع في الطواف السعي، الاطباع هو أن يضع الرداء تحت كتفه الأيمن وأطراف الرداء فوق كتفه الأيسر، هذا يسمى الطباع، مكروه في الصلاة، سنة في الطواف الذي بعده السعي، وسنة كذلك في السعي، حتى إذا تم الطواف وأراد يصلي
2: ركعتين.
1: وكذلك في الطواف من جملة آداب الأعمال الرمل ثلاث الطواف ثلاث الطوفات الأولى يرمل فيها أن يقارب الخطو الخطوات يقارب الخطوات ويجد نفسه كالمتبع وكان النشيط كان يظهر القوة هذا أثره هكذا الصحابة ظهروا القوة أمام الكفار فلقى السنة في الثلاثة الأشهر الأول للمحرم الذي يسعى بعد طوافه يربط في الطواف ويطبع وفي السعي كذلك يجري يهرب ويسرع يهرب ويسرع ما بين الفيلين الأخضرين معروف المحل قلنا أن الطواف كذلك من أعظم العبادات من جملة آدابه الواجباته لابد أن يكون البيت عن يساره الكعبة عن يساره فلو طاف خطوة أو خطوتين والبيت أمامه ولو البيت وراءه هذه الخطوة أو الخطوتين ما تحسب فإن رجع وإلا الطواف كل هذا ما تحسب لابد يكون البيت عن يساره حتى الصبي الصغير الذي أحرمه عن الصبي الصغير حقه مبرور فإذا معك اثنين ثلاثة أربعة صبيان ما شاء الله تحصل لك ثلاث حقات أربع حقات مبرور تقول إيه أحرمت نويت الإحرام عنهم أو جعلتهم محرمين تلبس ثياب الإحرام ولو عاد يرضع ولو عاد ولد توضيه وتصلي بدل ركعتين طواف سنة ولا يطوف به إلا من قطاف عن نفسه وإلا يطوف حلال إذا مش محرم وإذا طاف به لابد يكون الكعبة عن يساره لا يجعله فوق كتفه والكعبة عن يمينه فكل طائف يطوف لابد تكون الكعبة عن يساره فإذا مضت عليه خطوة وخطوتين الحجاج مع زحمتهم زحموه وفرجوا عن أن يكون البيت عن يساره إما صرفوا يمنع أو يسره قال فإذا انصرف طوعا أو كرها حتى كان البيت عن غير يساره ومشى على هذه الحالة ولو خطوها لم تحسب فإن عاد ولا عاد الشاب كله هذا من جملة المهمات أيسر فلا يكون البيت عن يساره فإذا ذهبوا كل الحجاج ما انتبه إن كان البيت باقي عن يساره ما يضر وإن كان لفتوك حتى صار البيت قدامك أو وراءك فارجع على حين من حد ذهبوا بزحمك وما استطعت على الشوط ما يحسبني في هذا الطواف تقرا القران تقرا ايه الكرسي تقرا سوره قريش ما شاء الله تكثر من صلاه النبي عليه الصلاه والسلام وافضل شيء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم لا تفتر عنها فان الملائكه قالوا لادم قال لهم ما تقولوا في الطواف عندما حج قالوا نقول فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا ذكرنا به دائما تزيدوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فصارت هذه الباقية صالحات أفضل ذكر به في الطواف وبين الركنين زمانين تقول ليه سبحان الله والحمد لله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الاستلام سنة تستلم الإيماني والحجر الأسود في كل مرة لكنك ما تستطيع مع الزحمة من بعيد تقدم بسم الله الله أكبر وترجع تسمها تقبلها بسم الله الله أكبر ثلاث مرات بسم الله الله أكبر وتسمها هكذا ولا بعصا كذلك ولكنك مكان البيت عن يسارك لا تلتفت تتوجه إلى الركن بيرجع البيت قدامك وتروح عليك هذه الخطوة والخطوتين انتبه لهذه المسألة لكن إذا أنت محرم لا تقرب البيت هكذا بيطيب لأن كبير من الحجاج يطيب الركن خاصة الركن اليماني توضع عطر فإذا كبلته أو تلمته ربما تقول فيك الطيب هذا وتصير يعني معزوم إلا إذا كانت متعمد وعليك فدية بعد في الطيب كما تفهم ثلاثة أيام صومها وإلا تذبح شاه وإلا تمس تلمسه. فتجتنب إذا تبان في طيب لا تقرب له ولا تلمسه الروح اللبن. وأما الحجر الأسود لا تقبل إلا إذا كان معك نفس، وأما إذا كان تأذي أحد ما يمكن حرام عليك. وأما إذا كان حريمة تخشى أن تلمسه أو فهذا حرام. هذه من آداب الطواف ومن شروطه شروط له شروط له آداب كثيرة، هذا شيء منها المهم منها. كذلك عندما تخرج من بيتك أو من المحل اللي مرحلة رحلت فيها في طريقك ينبغي لك تصلي ركعتين في هذا البيت، هذا ركعتين السفر يسموها، ولا أربعة ولا أفضل تكون أربعة. وإلى أنت في البلد مثلا ما زرت في المكان كذلك ينبغي لك لا تخرج إلى السوق إلا إذا صليت الركعتين، لكن تخرج وأنت متوضي وتصلي هذه الركعتين يسموها صلاة الأبرار، من ركعهما سلم الله من مصائب الخروج، ومن ركع عند دخوله البيت سلم الله من مصائب الدخول. في هذه الركعتين إذا أنت مسافر الحج أو غيره تسمى صلاة السفر، وإما أنت إلا في البلد على صلاة الأبرار صلي ركعتين لله تعالى ولا أربع. تقرأ في كل ركعة قل يا الكافرون قل الله أحد، في كل ركعة قل يا الكافرون، فالثاني قل الله أحد، وفي الثالثة قل أعوذ برب الفلق، والرابع قل أعوذ برب الناس، في أحرام سبحان بأربع مرات. وبعد السلام بعد ما تسلم تقرأ سورة قريش لإيلاف قريش، بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا سورة قريش، وهذه سورة المسافر لا تفتر عنها أبدا، اقرأها في الطائرة واقرأها في الباخرة، اقرأها في القيام والقعود، أقل ما يكون تقرأها بعد كل صلاة ست مرات، وإن زدت زادوك وكان ترك أمان من مصائب السفر كله. وآية الكرسي كذلك تقرأها بعد الركوع، آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا آية الكرسي، وهي سيد آية القرآن، وهي تعدل ألف آية من قرأها عند نومه لما يقربه شيطان حتى يصبح ولا بنزال عليه من الله حافظ. وقالوا من قرأ بعد كل صلاة لن يكون بينه وبين الجنة إلا الموت، فيها فوائد كبيرة عظيمة الله الله فيها. إذا صليت صلاة السفر ركعتين أو أربع ركعات أو عندما تخرج من بيتك اقرأ سورة قريش بعدها وقرأ آية الكرسي، ثم قل الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عليه السلام، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، فاصحبني في سفري هذا بالسلام والعافية، وخلفني في أهلي ومالي وولدي بخير برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين. فتدعو الله بعدها أفضل الدعاء أحسن، يقول اللهم أني أسألك لي والأولادي والأخواني والمسلمين أجمعين في هذه الساعة وفي كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. هذا دعاء عظيم في كل وقت تدعو به في مكة في بعد الطواف بعد أفضل الدعوات شمل جميع الدعوات. عندما تقرأ الدعاء هذا وانت تحفظ عليه زايد تعلم الأدعية أقرأ الأنصار الإمام النووي وإنه غير. عندما تتم الدعاء تخرج من بيتك وتقرأ دعاء الخروج، دعاء الخروج إن أنت مسافر وأنت في البلد أو إلى مسجد، هذا دائما تدعوه في كل خرجة تخرجها، تقول بسم الله الحمد لله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أجل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ورب أدخلني من مدخل صدق وأخرجني من مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصير. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم هب سعيدا عليك وهب راغبين إليك وهب مشاهد إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، بل خرجت اتكاء سخطك وتعظ مرضاتك. أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة وتغفر لي ذنوبي، إنه لا أغفر ذنوب إلا أنت. قال ورد من قاله كفيا وهدي ووقي، واستغفر له 70,000 ملك، وأقبل الله عليه بوجهه الكريم. هذا الدعاء من حواه يقوله في خروجك من أي محل، من سفر طويل أو سفر قصير أو خروج المسجد أو البلد، عندما تركب تقرأ دعاء الركوب. دعاء الركوب هذا لأن يعني أمان من ال من ال من الصدود، أمام من النكبة في السفر. تقول في عند الدعاء عند ركوب بسم الله بالله فالله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان ما شاء لم يكن. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا منقلبون. اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وتوكلت في جميع أمري عليك، أنت حفظي ونعم الوكيل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 7 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا. هذا داخل به ورضا نفسه وزنة عرشه ومن ذلك كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان على الأمور. بسم الله والملك لله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أنت في طائرة وسيارة أو بافرة زد ما قالها ابن عباس. إيش قال ابن عباس؟ قال من قرأ فغرق فعليه ديته، يعني أنه يسلم الله من غرق من الصقور. قل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله والملك لله. اللهم يا من له السماوات 7 ضائعة والأرض 7 خاضعة والجبال الشامخات خاشعة والبحار الزاخرات صائفة، احفظنا أنت خير حفظا وأنت أرحم الراحمين، فقد أرنا فنعم القادرون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك أنت ومن تنسي فأمرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك ينبغي أيضا للحاج عندما يصل إلى زائر مكة أول طواف يخلي أهل مكة يطوفوا به، وأول زيارة يقول لأحد من المدينة يزور به. هذا عن بعض السلف رضي الله عنهم كانوا يقولوا يطوف بأهل مكة ويزور بأهل المدينة. والله عندهم الكتب هذه فيها أدعية أكثر تلوها وتلح في الدعاء في كل وقت، جعل لك اهتمام ما دمت في مكة لا تفوت من البيت، ما دمت في المدينة لا تفوت من المسجد. أنه ورد من صلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تعد الحجة كاملة، فكيف تعد في روضة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الروضة ما بين المنبر وما بين البيت، ما بين قبري أو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم على الأله. ومن آداب الحج دائما في طريقك في تكثير الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا يعني إذا ناوي زيارته من بيتك، فلا هناك عمل أفضل من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الأله، يقربك الى الله جل وعلا، وخصوصا اذا بدك في المدينه او في طريقك للمدينه. قال ان بغلت تاتي بألف مره من هذه الصيغه عند دخولك المدينه او قبل دخولك المدينه. لما اذا انفردت انت وحدك وتم تجلس وحدك تستطيع عمل اعمال صالحه كثيره، لان ما يضيع الاوقات الا الجلسة. هذه الصيغه تقول منها 1,000 مرة عند دخولك المدينه. عن بعض الصالحين يقول فيها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما لا نهايه الا كمالك وادى كمالك في كل لحظة نبينا هذا نعم لا يرضى له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما لا نهايه الا كمالك وادى كمالك في كل لحظة نبينا عدد نعم لا يرضى له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وأدى كمالك في كل لحظة أبدا
2: عدد نعم الله وإفضاله. فقل هذا دائما لأن ما كنت خصوصا في طريقك إلى المدينة وعند الرسول عليه الصلاة والسلام وعندما يمن الله عليك في هناك يمنى في عرفات ينبغي لك أيضا لا تفوتك مسألة
1: لأنهم كثير من الناس يقصوا شعرهم فقط
2: المرأة تقص والرجل يحلق هذا الأفضل أهله أما تقصير المرأة هي أن تأخذ شعرها كله في يدها وتقص أطرافها هذا تقصير
1: وما إذا أخذت إلا قليل ولا مسكت أطرافها كلها صح يكفي لكن ذاتها الأفضل وأما الرجل يحلق شعره كله أفضل أنا النبي عليه السلام قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين قال اللهم ارحم المحلقين والرابع قال المقصرين والآن كل شعرة تحلقها بمئة ألف حسنة
2: ما شاء الله فضلا من الله نعمة وفضلة ورحمة
1: فلا يفوتك هذا الفضل العظيم
2: من الشعر هذا بغيت مقافي رجلك ما تحت فائدة إذا أجنبت تحت تقول شعارة أجنبة
1: قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سميته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعارة أجنبة من أجل هذا عاديت شعر رأسي كان يقص رأسه كله
2: ليه يقول من أجل جنابة ما في فائدة في بقاء خاصة مع التشبه أو تشبه بالمجوس أي تشبه بالمجوس يتركوا يحلقوا القفا ويتركوا القدام تالوا هذا تشبه مجوسي فلهذا بعض الناس يربي أولاده على أخصال المجوس بعضهم يربيهم على أخصال النصارى وبعضهم يربيهم على أخصال اليهود فرجعوا يدخلوا في هذا الملل من حيث لا يشعروا أن عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه نعوذ بالله من غضب الله الخير فيما ما جاء عليه السلف الصالح تستفيد بهم في جميع أفعالك في جميع أقوالك أما التشبه بعد إلا تعلق لحية وإلا تعمل تالو وإلا تلبس سرابيل ضيجة كما البنطلون يعني في خطر كبير عظيم النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم أين المفر من تشبه بقوم فهو منهم امسك هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم لا تشبه إلا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاحوا هذا تكره الصلاة في الثياب المجرورة ثياب البنطلون الصلاة صحيحة لكنها مكروهة لأن هذا السرابيل تحجم العورة فيظهر أثر العورة من وراها وبعضهم حتى تظهر آلات التناسل الذكر والخصيتين يظهر نعوذ بالله حساسة وقرب مروءة قالوا هذا اللي يحمل عورته ويظهرها يظهر يعني حجمها ما تقول شهادته يصير محروم مروءة ومما ينبغي التنبيه عليه والاعتناء به أن كثير من النساء تطوف طواف غير صحيح تكذب عورتها مع أن يجب أن تعلم أن الطواف بمنزلة الصلاة فيجب ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين فيظهر شيء من شعرها أو من حلقها أو من أقدامها أو بعض من قدامها بطل طوافها وبطل صلاتها تكون على حذر لأن معك مرة تحجبها أو المرأة كذلك ما تحج لابد تشريها شرابات برجليها وكذلك تغطي يديها بعدين لاجل أن يتبطل هذا ما يضب انتشرت إلا كما قلنا لك هناك بنت الشابة إذا أحرمت ينبغي لها تستر وجهها بأحد الطريقتين أما طريقة الأعواد والعيدان هذا فهي أجمل وإلا تكلم الإمام مالك ولا عليها فدية أو تفدي بالصيام ثلاث أيام ما شاء الله. هذا يعني الموسم العظيم الذي يسره الله للناس، يغفر له الزلات والذنوب، ويتحصل الناس منه فوائد. قال الله ليشهدوا منافع لهم، لما سمعها بعض العارفين قال غفر لهم ورب الكعبة، منافع تشهدها، لكنك بالزمن أدب تأدب مع بيت الله ومع بلد الله ومع جيران بيت الله، جيران الحرم، لا تعترض. وكذلك لا تأذي أي مسلم بلسانك أو بيدك، تكون دائما لا مستمد من جميع الناس، مستمد من هذه البلد الكريمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى على سائر البلدان، يعني أم القرى، هذا مكة. أول ما يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام لمن مات في مكة والمدينة، ما شاء الله، ومن مات في طريق الحج كتب له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة، يعني يرسل الله ملك أو يكتب له حجة في كل سنة إلى يوم القيامة، هذا فضل من الله جل وعلا كبير عظيم، لأن النية الصالحة هذا، لأنه الإنسان يصلح وحال بينه وبين الموت حصل ثوابها، وفوق ثوابها من رب سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وهذا كثير من الصالحين يتمنوا الموت في مكة ويتمنوا الموت في المدينة، ولكن يا الله جل وعلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا كمال حسن الخاتمة، هذا حسن الخاتمة تسأل عن الله في كل وقت وفي كل حين، وعند الكعبة وعند ما تطوف وبعد الطواف تشرب زمزم وتدعو الله جل وعلا والدعاء مستجاب، وفي مواطن كثيرة في مكة وفي الحجر بدل ما تدخل الكعبة ويزاحموك تدخل حجر إسماعيل 6 أذرع من الكعبة، أنك دخلت الكعبة وصل فيه. ما شاء الله المآثر كلها قد حقتها وطئتها أرجل الأنبياء والمرسلين والصالحين، ومن وصل إليها كتب الله له خير كبير وفضل كبير إذا رزقها الله الأدب. نسأل الله أن يرزقنا كمان الأدب، إذا رزقك الله الأدب مع الحجاج ومع البلد العظيمة بقى تخرج بخير كبير عظيم منها، لما تحضر في محمد يقبل في الدعاء ويحضر في الأولياء والصالحون، ومن حضر مع الصالحين دخل في زمرتهم ودخلت دعوته مع دعوتهم وصلاته مع صلاتهم وحجه مع حجهم. فلذا قالوا أن أعاد الصالحين السابقين اسمه علي بن موفق رحمه الله قال حججت سنة فلما كان ليلة عرفة نمت بمنى في مسجد الخيف، فرأيت في المنام كان ملكين قد نزلا من السماء عليهما ثياب خضر، فنادى أحدهما صاحبه يا عبد الله، فقال الآخر لبيك يا عبد الله، قال تدريك بحج بيت ربنا عز وجل في هذه السنة، قال لا أدري، الحج بيت ربنا 600,000، أفتدري كم قبل منهم؟ قال لا، قال 6 أنفس ما قبلوا إلا 6، قال وارتبعوا في الهواء ثم ارتبع في الهواء فغاب عني، فانتبهت فزعا واغتممت غما شديدا وأهمني أمري، فقلت إذا قبل الحج 6 أنفس أين أنا من 6 أنفس؟ فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام بالمزدلفة فجعلت أفكر في كثرة الخلق وفي قلة من قبل منهم، لأن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، هي نوع من الوحي خصوصا من الرجل الصالح. فتعبت فنمت، فإذا الملكان نزلت في هذه المزدلفة، فنادى أحدهما صاحبه وأعاد الكلام ذاك بعينه، ثم قال لا تدري ماذا حكم ربنا عز وجل في هذه الليلة، قال لا، قال فإنه وهب لكل واحد من 600,000 فقبل 600,000 لأجل 6. يعني ما شاء الله، هذا لا، لأن من حضر مع المقبولين قبل، نقصد انه موت عظيم. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا حج بيت الحرام جرح لي عليه الصلاة والسلام في كل حين، ولا يردنا خائبين، يعني إن شاء الله من المقبولين من المتعرضين لنفعة الله في كل وقت نهي. اللهم يا من أسباب خير الخير وأعانهم عليه وأبقنا على الخير وأعنا عليه. قولي مع نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سؤال يقول السائل: تريد تحج مزوجة بإذن زوجها، ولم تجد محرم يرافقها، إما إذا وجدت المرأة بعد ما أذن زوجها، إذا وجدت نساء ثقات، ثلاث نساء ثقات معها، جاز لها أن تجد، مش واجب، جاز. وإلا ثنتين ولو بأجرة. وأما إذا وجدت محرم بأجرة ولا تستطيع، وجب عليها تستأجر المحرم، لأن زوجها قد أذن، وحق الزوج مقدم، لو لم يأذن ما يجوزها تحج، فإن وجب عليها تبقى حتى يأذن أو يموت أو تموت في حج عنها. هذه المرأة يعني لأنها يعني عورة، فلا يمكن تخرج إلا مع محرم وإلا مع نساء ثقات. هذه أول حجة. أما ثاني حجة، المرأة لا ينبغي لها تكثر الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء لما حج بهن، قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني الجلوس يسكن. لا لا لا ينبغي تكرار الحج إلا للرجال. وإلى المرأة التي تبئيس منها قد بلغت سن الياس، ما عاد لها طمع في الرجال ولا الرجال طمع فيها. أما المرأة الشابة لا ينبغي لها تحتفي على حجة واحدة، أما أحضار ولا بعد تنتهي الحجة إلا بعد كذا كذا خطر تشوفه بعينها، من زحمة، من لمس، من نظر، من غير ذلك. والآن يعني أيضا خروجها بغير محرم وبغير نساء ثقات محرم، ولو للعبادة، لا تخرج تعتمر تجيب عمره، لا بد من نساء. بل قال بعض علماء الشافعية قالوا العمرة الأولى التي وجبت عليها واجب، وأما عمر السنة تخرج مع نساء ما يمكن، تخرج إلا مع محرم. كثير من العلماء قالوا هكذا، قالوا ما يمكن تخرج مع نساء إلا لحج واجب أو عمره واجبة، فإذا قد انتهت من العمر الأولى ما عاد يمكن تخرج مع نساء. والعمل على خلاف هذا، كل يوم النساء يعتمرن مع نساء. نعم، في بعض العلماء جوز أن تعتمر عمر كثيرا مع نساء، أما أكثر علماء الشافعية قالوا ما تعتمر إلا مع محرم إذا كانت العمر السنة، أما إذا كانت العمر واجبة فيجوز أن تعتمر مع نساء ثقات. هذا كله حرص على عدم خروجها، لأن المرأة عورة، إذا خرجت يستشرفها الشيطان. وهي في هذا الزمان مع يعني عدم التحري وعدم العفة في كثير من الناس، يجب عليها أن تصون نفسها، أتعرضها للهلاك. فاطمة الزهراء تقول على نبينا عليه الصلاة والسلام: خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل. قال قبلها النبي عليه الصلاة والسلام بين عينيها، وقال بأبي ذرية بعضها من بعض، هذا هو العلم وهذا هو الحكمة. فلا هناك شيء أشرف للمرأة أحسن لها من كثرة الصيام، من كثرة الصدقة، من كثرة العبادة، أحسن لها لا ترى رجلا ولا يراها رجل. فكيف الآن التلفزيون عندها يأتي لها بالرجال بصورهم المختلفة، تعرف فلان الأمير وفلان الموظف وفلان وفلان وفلان وفلان، وكل واحد أخذ صورة في قلبها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا نظرت هذا بعين الشهوة إلى هذا الصور صارت في خطر كبير. وإذا في مكة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكيف إذا نظرت للعورات إلى الفخذ وهو مكشوف، فخذ المتلاعبين والمتلاكمين؟ وكيف إذا نظرت إلى الفيديو هذا الذي غضب الله على من ورده وغضب الله على من تسبب فيه؟ قالوا في كشف العورات ينظروا إلى العورات باردة، عورات الجنة والبزقة والفجور، سواء أنها صور وخياليات لكنها تثير الشهوة. وإذا أثر النظر ولو في جماد يحرم، ومن ملا عينا من الحرام ملا الله عينا من النار. مع أن هذا يحرم على الرجل أن يذكر ما يجري بينه وبين زوجته الحلال، ويحرم على المرأة أن تذكر للنساء ما يجري بينها وبين زوجها. فكيف ألا ينظر هذا عيانا؟ على كل حال المرأة المزوجة السائلة إذا أذلها زوجها ومعها نساء ثقات جاز لها أن تعد، وإذا لم يأذن ما يجوز. وأما الوجوب إذا أذن زوجها ووجدت محرم وجب عليها. إن كان متبرع المحرم لا بأس، مش متبرع وعندها أجرة أجر. السؤال الثاني، امرأة تطوف عاصبة شعر رأسها وتغطيه بثوب خفيف يظهر الشعر من وراء الغطاء، يعني مقرمة خفيفة. أول هذه المقرمة الخفيفة لا يصلح معها صلاة ولا يصلح معها طواف، لأن الثوب الذي يستر الرأس ويستر البدن لابد يكون صفيق قوي. بعد لو تأملها المخاطب من مجلس التخاطب ما ينظر البشرة، ما يقدر يشوف البشرة. فإذا كان يرى الحلق ظاهر والآذان ظاهرة من وراء ستر، هذا الصلاة باطلة والطواف باطل، فلا بد من ستر أولا. وأما ربط الشعر وعكسه يسمى الشعر المعقوص، هذا مكروه في الصلاة ومكروه في الطواف. الصلاة صحيحة لكنها مكروهة ناقصة، والطواف صحيح لكنه مكروه ناقص. فلا بد ترسل شعرها تخلي مطلق، ولا بد ما تستر شعرها وبدنها بالثوب القوي الذي لا يرى منه بشره ولا يرى منه الشعر. الشعر الثالث، رجل حج بعد أن بلغ 15 سنة حجة الإسلام، فلم يحج بعدها وكبر ومات بلا وصية، يقول أهله هل يحجوا عنه؟ ومن الحجة الأولى خلاص حجة الإسلام انتهت، لا أحد أراد يتبرع عنه من أهله من أصحاب من أقاربه من ورثته. بعض العلماء يقول جائز يحجوا عنه حتى سنين، وبعضهم يقول لا بد من وصية. على كل الأمر بيسعى، إذا أراد يحج عنه جزاهم الله خير. وأما إذا أدى أب ولا أم بيكون الفضل مضاعف، لأنه ورد أنه من حج عن أبيه عن أمه كتب الأبي بحجة والأمة بحجة وله بسبع، وكتب عند الله من البارين. السؤال، عجوز لا تستطيع تطوف ماشية ولا تستطيع الركوب إلا بمعاون، فأمرت ابنها يحج لها وهي حية، يعني وهي في قيد الحياة، هذا جائز اسمه المعضوب. إذا كان رجل بلغ ولا مرة بلغت من الكبر والسن أو المرض، ما المرض الذي لا يبرأ ولا يرجى برؤه، بحيث أنها ما تستطيع تثبت على الرحلة ولا تثبت السيارة ولا تطوف، هذا الرجل او المرأة اللي بلغوا له هذا الحد ان عندهم مال وجب عليهم يحجوا عن انفسهم، كل حد يحج لامهم احياء، او وجدوا اولادهم او غيرهم بيحجوا عنهم وجب ياذنوا لهم، ياذنوا لهم لا يصح الحج، لا بد ياذنوا لهم الحي، لا بد ياذن. اما الميت اذا مات وعنده حجه، من حج لا يحج، ولو اصحاب حجة الإسلام. يقول هذا سؤال، هل الأفضل يذبح على هدي إذا عنده هدي يعني فدي فدو ولا هدي، والأضحية في منى أو في مكة؟ قلنا لما الأفضل يذبح في منى، لكن منى الآن بيذبح بيروح عليه بلاش، إن سار المذبح أخذوا عليه ورموه. نعم إن كان معه حجاج في منى محتاجين وذبح وعطاه هذا أفضل. الذبح في حصل أضحية ولا الهدي، وأما الفدو إن قدمه في مكة قبل طلوعه كما الفدية التي وجبت عليه بسبب التمتع قدم العمرة على الحج وأراد أن يذبح، والله إذا ذبحت في مكة قبل الحج صح، وإن خرج الأيام منى وذبحت وأعطيت الحجاج المحتاجين ما جزاك الله خير، لا تأكل منها أنت، يأكلهم ولا حد، والذابح منهم سلم لأجر لغنى من غير الله. امرأة تقول قبل أن تطوف يوم العيد حاضت وعاد طواف الإفاضة فوقه، باقي عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع، وتريد الخروج إلى جدة عند أصحابها تجلس حتى تظهر، أنها تقول أنا ممنوع من الحرم، فأحسن لي يصير مكة جدة يجلس عني محرم بالحج حتى أظهر أتغسل فأطلع طوف طواف الإفاضة، وما صحيح جائز لها ترحل إلى جدة أو ترحل إلى المدينة أو إلى أي محل جاءت، فإذا أنتهت من الحيض تتغسل وتطلع تطوف طواف الإفاضة، فعند عزمها من مكة تطوف طواف الوداع. ولا يجوز

سعف المرأة الغريبة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وهم معها في سيارة أو في جماعة في إسعاف، رجال ونساء حرام عليهم السفر حتى تأذنهم، فلا يمكن يهربوا ويتركوها أو يأخذوها بالأطواف كما فعل بعض الجهاد، خرج من مكة بالأطواف حرام، لأن ما يجوز يخرجوا إلا إذا كان أرادت الإقامة بمكة، ولا استأذنوها وأذنت رخصة لأنها صارت أميرة عليهم. الحائط أميران بلا تأمين، تقول عليه الصلاة والسلام. اثنين أمراء ما حد أمرهم، هذه المرأة أحدهم، تقول في الحديث عليه الصلاة والسلام أميران أميران من غير تأمين، أميران وليس بأميرين. المرأة تحج مع القوم فتعيد قبل أن تطوف بالبيت طواف زيارة عند طواف الإفاضة، فليس الأصحاب أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس أن يرجع حتى يستأمر أهلها. يترخص يقول رخصة مكتوبة تحرر الدم أنا تعبان ولا أعتذر، وإذا ذهب بغير رخصة في هذا الحديث يدل أنا عاصي، عصى الله جل وعلا وعصى الأمير. الأصل هل هذا يصح منها الحج ويصح منها تعمل أعمال الحجة إلا الطواف، فتحرم ولو كانت حيضة وتدخل مكة تدخل عرفة تدخل منها تعمل كل شيء إلا الطواف، تكون من عمل الطواف وتمنع من دخول الحرم، من دخولها المسجد حرام، أي مسجد الحرم من باب أولى. وهذا السؤال يقول ماذا يدعو في الطواف والسعي؟ يتقدم ما في الشريط الأول أن ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ما ينبغي أن يقرأها الإنسان في طوافه وفي سعيه وفي الطواف، خاصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولو استغرق الطوافات كلها فهذا يعني وارد وفي فضل عظيم. وإذا أراد كذلك يتبع ما ورد من الأدعية هناك عند فاتن يجعلها في مكة مطبوعة، ينبغي يتحفظ منها ما أراد، وكذلك مما ورد يقول عند الابتداء بعد ما ينوي الطواف، إذا كان طواف سنة لابد منه، هو طواف ركن بده سنة منه قبل ينوي قبل وصوله للحجر، عاد بين جماني وبين الحجر الأسود، فإذا وصل إلى عند الركن الأسعد ركن الحجر هو قريب منها أو بعيد منها وأشار بيده يقول بيده يرفع يده بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى هذا عند الحجر، ويمشي يمشي حتى يكون مقابل البيت باب البيت، يقول اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائدون من النار، يشير بقبيل المقام إلى مقام نبي الله تعالى، وعند الانتهاء يشير بقلبه، وعند الانتهاء إلى العراقي إلى الركن العراقي الذي عند الحجر حجر الحماية يقول ويصب على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم صل على محمد، اللهم نعوذك من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، وعند مجاوزته إلى مقابل الميزان ميزان الكعبة اللهم يقول اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك واسقني بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا مريئا لا أظمأ بعده أبدا، اللهم نسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، وبين الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مذكورا وعملا متقبلا وتجارة تبور يا عزيز يا غفار، والمعتمر يقول عمره مبرور، وعند ما يصير عند اليماني بسم الله الله أكبر اللهم صل

وكذلك في السعي، قراءة القرآن، قراءة راتب، قراءة ورد، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المأثور إذا طلع على الصلاة وقد فوق الصفا والمروة يكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنا يعني كانوا بعضهم يكثروا الدعاء بعد هذا الكلام، يقول اللهم انك قلت ادعوني استجب لكم، انك لا تخلف الميعاد، واني اسالك كما هديتني بالاسلام الا تنزعه عني حتى تتوفاني وانا بك مسلم، اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعيه رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وانبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين، اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا اليسرى واغفر لنا في الاخره الاولى واجعلنا من الائمه المتقين. ما فتح الله به، والدعوة هذه في الدعوة النبوية إلى آخر. وكذلك هذا الورد، الورد اللطيف يقرأه صباحا ومساء، بل يقرأه حتى بعد كل صلاة، لأن حرزه من مصائب الدنيا والآخرة، وفي التيسير كل عسير. هذا ورد سيدنا الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم، الورد اللطيف رضي الله عنه، المتوفي سنة 992 في عينات حضرموت رضي الله عنه، تقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيد فارقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، وأمامنا كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف من يخاف منك، وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك، نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق محمد، وحرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهذا داخله ومسهلنا تعرفيه من ذلك المال. اللهم أني أسألك أجيئتا في الدين، وبنا اللهم أني أسألك أجيئتا في الدين، وباركة في العمر، صحة في الجسد، وساعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمن من العذاب، ونصيب من الجنة، ورزق النظر إلى وجه الكريم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هدى خلقه رب المسلم وزنة عرشه ومدير كلماته. ماذا يسأل؟ يقول هل يحرم بثياب غير بيض؟ وهل يبدل ثيابه؟ وهل يغتسل الرجل والامرأة؟ والمنعم يحرم بثياب بيض أو غير بيض، لكن أفضل بيض. وإذا أحرم بثياب غير بيض جائز الرجال والامرأة، وكذلك يبدل الثياب ويغتسل، رخصة كل يوم ولو كل أكلها مرة. والمرأة مثل الرجل تبدل وتغتسل إلا أن المشط حرام عليها تمتشط، لكن لا يخرج شعرها. كذلك الرجل إذا غسل لا يحك رأسه كثير ويخلي اللحية حتى خوفا من شيء يخرج شعر، إذا خرجت شعرها عليه مد شعرتان مدة ثلاث على الشاه وإلا صيام ثلاث أيام وإلا طعام ست مساكين. قال السائل هذا أن يقتل القمل؟ قال القمل في رأسه. قلنا نعم يجوز، كل مؤذي يجوز، المؤذي هذا يجوز يقتله، إلا أنهم قالوا القمل ينبغي إذا قتل يتصدق بدل كل القمل قياس لقمة حب. أما بقية الحيوانات السبب في شريط الأول إنه حرم التعرض للصيد لمن كان في مكة أو من كان محرم. هذا سؤال يقول أصيب بشقة.

وفي راسه جرح ولا فساد الدم كثير فلم ينقطع. ماذا يلزمه؟ والله لا يلزم الشيء، يلزمه يحمد الله جل وعلا يقول الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يحصل أي مثل هذا يلزم الشيء ولا يلزم الشيء. هذا سؤال كذا يقول هل يدهن المحرم ويتكحل يفتحل؟ وما يدهن بدنه رخصه، اما يدهن شعر راسه او العيده حرام. والكحل قال ان كان كحل ما فيه طيب يتكحل، ان كان كحل فيه طيب حرام. هذا يسأل يقول رجل مستطيع قد حق حقيات كثيره، هل أفضل له يحج أو يتصدق بالنفقة التي عدها الحج؟ الجواب قالوا له ما ثلاث حجات هذه ينبغي له أحرص عليها. أولا أنه ورد في الحديث أن من حج حجة فقد أدى فرضه، ومن حج ثانية فقد داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشره على المنكر. أما بعد فإن كان سخي لا يبخل بالنفقات على المساكين ولا يبخل بالحج، هذا بأفضل منازل. وإن كان ما بيعمل إلا واحد من الاثنتين فالأفضل يدور المحتاجين ويبحث عن المحتاجين والمنكوبين والمكروبين والمديونين، وما عدا الحج يعطيهم إياه يكتب الله له حاجات كثيرة. وقد قال الحج على باب البيت إذا تحصل ثلاثة حاجة بسببه إطعام مسكين أو تفريق كربة مكروب. حتى ورد أن سيدنا سفيان الثوري أو ابن عيينة أحدهما شيخ الإمام الشافعي رحمه الله سأل سائل وقال له سائل يحج كل سنة وهو مستطيع، قال له أريد الحج يعني يضرب منه الدعاء، قال كم قد حييت؟ قال كذا كذا. ماذا مرادك من الحج؟ تزور أصدقاء هناك أو تبيع أو تشتري أو لك حاجة أخرى أو غرضك رضا الله؟ قال ما غرضي إلا رضا الله. قال فإذا كان رضا الله سيحصل لك وأنت الآن في بيتك. كيف؟ قال كم عددت؟ قال ألف للحج. أخذ الألف تفرقها على عشرة، صاحب دين يغني دينه، صاحب أيتام يواسي أيتامه، مكروب أو منكوب تفرق كربته، وإن سمحت نفسك تعطيها كلها رجل واحد من المحتاجين وتدخل عليه السرور. فإن إدخال السرور على المسلم أفضل عند الله من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قال يعني الشيخ قال ما مرادك؟ سمعت الكلام بينهم. قال فما في نفسي؟ قال في نفسي اني قد هممت على الحج. قال اذهب فان الاموال اذا جمعت من وسخ الشبهات ابت النفوس ان تخرج الا حيث ارادت. وان الله جل وعلا يقول انما يتقبل الله من المتقين. افتى هذا الشيخ رضي الله عنه لانه لو فرج كربة مكروب بهذا الألف ربما يحصل أفضل من 100 حجة. كذلك قالوا سيدنا عبد الله المبارك هذا المشهور الزاهد العالم الذي ملأ الدنيا علم، يقوله كان يحج كل عام فأخذ البغلة معه وزواده فوق بغلته ووصلوا إلى برية هو الحجاج وكله يجلس في مكانه. قال في جلسه ذا جوار بيت روح منه رائحة اللحم المشوي، قال يمكن يبيعوا هؤلاء. يا جماعة نحن جيرانكم ونحن حجاج معكم شيء للبيع منها؟ قالت بصوت ضعيف هذا حرام عليك حلال لنا. فدنا من الباب قال ما قصتكم؟ كيف حلال؟ ما أنتم مسلمين؟ قال نحن مسلمون ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولكن مات القائم علينا فبقينا مقطوعين في هذا البيت لا نخرج ولا يدخل علينا داخل حتى مرت علينا كذا يوم بلاقوت. خرجت أمنا في الليل فوجدت شاة ميتة أو دجاجة أو قطة وقطعت من لحمها فنحن نشوي هذا اللحم لأجل نرد الرمك والفاكهة فهو حلال لنا لأننا مضطرون حرام عليك لأنك غير مضطر إليه. قال فوق هذا الحاجة حاجة لا فتعرف ساق البغلة إليهم قال البغلة وما فوقها لكم وفوقها نحو 500 دينار ورجع من الطريق. قالوا أصحابه أنت ليش رجعت؟ خلاص تركت الحاجة السنة ولا ذكرهم البغلة ولا ذكرهم القصة حتى رجعوا الحجاج من مكة فخرج لملاقاته مع أصحابه وكل ما قابل حاج قال يا هناك الحج يعني حج مبرور قالوا أنت حج مبرور قال كيف حج مبرور بقول لك حج مبرور قالوا أنت حج مبرور لماذا قال أنت معي وأنت معنا في الحج وأنت معنا في الطريق وفي كل مرحلة نحن وأنت معه. قال فتعجب وين بالحجاج كلهم يتكلموا بهذا الكلام كل من هالناس بالحج قالوا أنت كذلك. في الليل رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها عرضت علي أعمالك وإدخالك السرور على الشرائف فسألت الله جل وعلا أن يخلق ملك على صورتك يحج بدلك إلى يوم القيامة. سبحان الله جل وعلا هذا فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة سألكم الله إليه. اللهم يا من وفقها الخير الخير وأعانهم عليه ووفقنا الخير وعنا عليه وأنت أغتنم الفرص وادخل السرور على المسلمين في كل وقت في مكة في المدينة في بيتك في طريقك إذا رأيت مكروب فهذا أفضل العبادات إدخال السرور على المسلم لأن يقول لك إذا أدخلت السرور على المسلم خصوصا الذي يفرق كربته وينقذه من وحلة أو من دين أو من حبس أو من مهمة كبرى هذا يخلق الله ملك اسم السرور بيوكل هذا الملك بهذا الرجل كلما وقع في كربة سار هذا الملك معه وأعانها الله به حتى ينقذ من هذه الكربة ويدخل عليه السرور إلى أن يدخل القبر فيدخل هذا الملك قبله فإذا رآه رجع الله روحه إلى جسده للسؤال فإذا هذا أمام الشاب أبيض طيب الرائحة حسن الثياب يقول من هذا الذي آنس الله بوحشتي ونفس به كربتي قال أنا السرور الذي أدخلته على قلب فلان خلقني الله وسماني سرور فأنا أدخلت عليك السرور في كل موقف واليوم هذا سأتولى أمرك وأتولى أبقى معك في قبرك وأدخل عليك السرور في مواقف القيامة حتى أدخلك الجنة. سبحان الله جل جلاله نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد خير من علم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين من نصروه في كل وقت وحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، الذي نتناول فيه سبب ورود حديث نبوي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ورد في كثير من كتب التفسير سبب نزول الآية الكريمة. في هذا البرنامج نتعرف على قصة ورود الحديث النبوي الشريف عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم بمشيئة الله عز وجل نتعرف على حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي يرويه عنه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والنسائي في سننه أيضا، أن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. إذا كانت أعمالك أيها المسلم المستمع الكريم، أيتها المسلمة المستمعة الفاضلة، أعمالنا تعرض على خالقنا تبارك وتعالى يومين في الأسبوع، فهل نحن مستعدين لهذا العرض على الله تبارك وتعالى؟ أين أعمالنا التي نفتخر ونسر ونسعد بها أن تعرض أمام الخلق بل وأمام الخالق تبارك وتعالى؟ سبب هذا الحديث كما جاء عند أبي داود في سننه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر الصيام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه مع ذلك يصوم لله تبارك وتعالى ليعلمنا نحن ماذا أعددنا للدار الآخرة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فعندما سئل عن سبب تحديد هذين اليومين قال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا والمستمعين الكرام لصيام يومي الاثنين والخميس، خصوصا من كان يجد عنده فرصة أن يصوم، وكان الصيام لا يؤثر على عطائه وأداء مهمته ووظيفته إن كان موظفا أو عاملا. أما إذا كان المسلم منا سيصوم الاثنين أو الخميس ثم يقصر في واجبه وفي أداء ما فرض الله تبارك وتعالى عليه، فلا يذهب إلى الوظيفة أو يقصر في العمل، فإن هذا يأثم بهذا الصيام، لأن قيامه بالفرض أفضل من قيامه بالنفل. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سيد الكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى كتب بعض العلماء محمد الإنسان الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كتاب موجود ومطبوع، وهو لفضيلة الدكتور محمد بن علوي المالكي عليه رحمة الله، والكتاب مطبوع ومتداول بطبعات مختلفة. فلنطلع على مثل هذه الكتب التي تحث النفوس على معرفة كمال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى نحاول أن نبلغ درجة الكمال، وإن لم نصل إلى الكمال فلا بد لنا أن نحاول أن نصل إلى شيء من الكمال، لأن الكمال شيء جيد ومحمود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الكمال. وبالمناسبة، كثير من الناس يقولون إن الله تبارك وتعالى موصوف بالكمال، ونقول هذه عبارة ليست صحيحة، بل إن الحق تبارك وتعالى موصوف بكل كمال يليق به، لأن الكمالات كما ذكر علماء التوحيد الكمالات ثلاثة: كمال يليق بالخالق والمخلوق،
مثل كمال العلم وكمال الحلم وكمال الكرم، فهذه صفات يتصف بها الخالق تبارك وتعالى، ومن كمال المخلوق أن يتصف بها. وهناك كمال يليق بالمخلوق دون الخالق، فمن كمال الرجل إذا بلغ سن البلوغ وصار في مقام الرجال أن يتزوج وتكون عنده زوجة ويكون عنده بعد ذلك أولاد، لكن ذلك كمال لائق بالمخلوق دون الخالق. فالحق تبارك وتعالى ليس من صفات كماله أن له زوجة أو أن له ولدا، بل ذلك غير لائق وغير جائز أن يوصف الحق تبارك وتعالى بالولد أو بالزوجة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكمال الثالث كمال يليق بالخالق دون المخلوق، وهو كمال الكبرياء والعزة، كما جاء في الحديث القدسي: العزة والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما قصمته. فمن كمال الله تبارك وتعالى أن يوصف بأنه المتكبر، بأنه العزيز، بأنه الجبار، لكن الإنسان إن كان جبارا متكبرا فهذا ليس من صفات كماله، بل من كماله التواضع والخشوع والإخلاص لله تبارك وتعالى. أيها المسادة المستمعون، أما الحديث الآخر الذي نريد أن نقف اليوم على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا الحديث الشريف: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد خطب لما بلغ سن الرشد وسن البلوغ، وعندما بلغ مبلغ الرجال كانت أول امرأة يخطبها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أم هاني ابنة أبي طالب وأخت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن عمه أبا طالب عليه رحمة الله قد اعتذر إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن تزويجه من ابنته، لأن خطبة رسول الله لابنته قد تزامن مع خطبتها من رجل حليف لبني هاشم، فقدم أبو طالب أن يعطي ابنته لهذا الحليف ولم يعطها لابن أخيه، لأن الرجل الحليف قد سبق في خطبة هذه البنت من أبيها، فتزوجت من هذا الرجل ولم تتزوج من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السيدة خديجة ابنة خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أحب زوجاته إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري: إن الله قد رزقني حبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الحديث: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يحدثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن سبب وروده بقول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب أم هاني فاعتذرت بكبر سنها. هذه خطبات لها يوم الفتح بعد أن كبرت سنها وبعد أن مضت السنون وصارت متزوجة وقد أنجبت لهذا الزوج الأول أولادا، إلا أن الرجل استمر على كفره وعلى عناده لديننا الحنيف للدين الإسلامي، وأبى أن يدخل في دين الله عز وجل وظل على الكفر، ويوم الفتح هرب الرجل وخرج من مكة هاربا، وصارت أم هاني من غير زوج، فخطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
فاعتذرت إليه بكبر سنها وأنها أم عيال، فرفقت بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن لا يتأذى بمسها ولا بمخالطة أولادها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أي مدحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما فيها من الخصال الحميدة الطيبة التي كان يرغب في الزواج منها لو يسر الله له ذلك، لكن الحق تبارك وتعالى قد أذن لها في الزواج من رجل آخر، وتزوج هو بالسيدة خديجة ابنة خويلد، وتزوج بعد خديجة بزوجاته المعروفات أمهات المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بزوجات صالحات عابدات فاضلات يقمن ويتصفن بهذا الوصف الطيب الذي يصفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الحنو على الولد والرعاية للزوج في ذات يده. وحتى نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في اللقاء 19 من سلسلة فقه الخلاف. هذه السلسلة التي قضينا منها الكثير في هذه الحلقات نناقش المسائل الخلافية وبعض ما يدور حول هذه المسائل الخلافية، وتطرقنا إلى الجانب المهم فيها هو الجانب الفقهي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا
0: فضيلة الشيخ. آخر حلقاتنا كانت تطرقت لمسألة مهمة جدا، وهي تقعيد وتأطير العلماء لمسائل الإنكار في المسائل الخلافية الفقهية، ولازلنا في الجو الفقهي، لكن ذكرنا وجهتي نظر للعلماء. منهم من كان يرى بأن الإنكار في المسائل الفقهية لا يجب أن يكون في ما هو مختلف فيه من المسائل، ومنهم من يرى أو يؤصل لعملية الإنكار في المسائل الخلافية، وذكرنا وجهتين النظر ووجهة أيضا نظركم فضيلة الشيخ. لكن هذا يعني يقودنا اليوم إلى سؤال كبير جدا وأزمة على الساحة الدينية يعني متجذرة خصوصا في هذا الوقت وفي العقود الأخيرة، اللي هي مسألة التبديع. مسألة التبديع اليوم يعني تشغل كثير من الأوساط الدينية على مستوى التيارات أو على حتى مستوى نفس التيار. الكثير من العلماء يعني أو الدعاء أو المنسوبين للساحة الدينية يعني منهم من يتحرج من التبديع ومنهم من يغرق في عملية التبديع. دعنا يعني في هذه الحلقة فضل الشيخنا يعني نأخذ إطار بسيط أو مقدمة بسيطة عن ما هو موجود في الساحة اليوم في مسألة التبديع خصوصا في المجال الفقهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. وفيما ذكرتم من قضية ما ذكرناه سابقا من تقعيد العلماء للتعامل مع الخلاف خصوصا في الجانب الفقهي، فذكروا تلك القواعد المباركة المنورة كقضية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، الخروج من الخلاف مستحب، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وانضم مع هذا التقعيد والتأطير انضم لذلك الجانب التطبيقي من خلال إقرارهم بجواز التمذهب بأي مذهب من هذه المذاهب الأربعة إلى آخره، وبني على قضية الإنكار ومشروعية الإنكار بل وجوب الإنكار في مسائل الاجتهاد، إلى أن بعض ما يراه المنكر خارجا عن السنة أن يرمي صاحبه بالبدعة، وربما وصل ذلك إلى الحكم عليه بالفسق والضلال وما شابه ذلك من العبارات القاسية التي تصب في نهاية الأمر في تفريق المسلمين وتقسيمهم وإغار صدورهم. وفيما يتعلق بالجانب الفقهي ألفت في تبديع وما يتعلق به كتابا، وهو كتاب أخذ حظه من الانتشار، وهو كتاب مفهوم البدعة وأثاره في اضطراب الفتاوى المعاصرة. وأنا لا أريد أن أتكلم عن البدعة وتأصيلها والخلاف فيها وأمثلة عليه، لأنها يحتاج سلسلة كاملة قد تتكون من 30 حلقة أو ربما أكثر، لكن نتكلم الآن على إنكار حصل في مسائل فقهية اتهم أصحابها بماذا؟ بالبدعة ومخالفة السنة، مع أن ما يقوم به هؤلاء الناس مما ثبت من أيام السلف الصالح، بل مما سارت به بعض المذاهب الأربعة المتفق على اتباعها للكتاب والسنة واقتدائها بما سار عليه الصحابة رضي الله تعالى والتابعون. وأنا أذكر على ذلك مجموعة أمثلة. هذه الأمثلة لم أقراها في كتاب، إنما وردتني بالسند المتصل من أصحابها مباشرة، يعني لا يكون هناك أي واسطة بيني وبين أصحابها، مباشرة يخبرونني أو أنني ممن كان طرفا في مثل هذه المسائل، فبالتالي ليس هناك مجال للتشكيك فيها. من أبرز هذه الأمثلة مثلا قضية القنوت في صلاة الفجر. والقنوت في صلاة الفجر اختلفت المذاهب الأربعة فيه على رأيين رئيسيين. الحنفية والحنابلة لا يرون مشروعية هذا القنوت، ليس من أعمال صلاة الفجر. أما المالكية والشافعية فيرون أنه من سنن صلاة الفجر على الدوام طيلة العام في نوازل أو بدون نوازل.
0: إذا الخلاف كبير هنا، نصف أو النصف من المذاهب من يرى بالقنوت والنصف الآخر لا يرى بالقنوت
1: تماما. والخلاف بين الشافعية والمالكية هو في موضع القنوت، هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع من الركعة الثانية، وهل هو يقنت سرا أو يقنت جهرا، لكنهم يرون مشروعية هذا القنوت. فالذي حدث أنه في سنة من السنوات منذ تقريبا أكثر من 20 سنة أو قرابة 25 سنة صدرت فتوى وتعميم رسمي من سماحة مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، موجه إلى وزارة الحج والأوقاف وهي التي كانت تشرف على المساجد، بضرورة منع أئمة المساجد من القنوت في صلاة الفجر. وهذا الخطاب طبعا سبقه عدة فتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وبعضه صدر في تلك الفترة وبعضه صدر بعضها، والآن أريد أن أنقل واحدة من فتاوى الشيخ التي تبين الإنكار فيما لا يسوغ فيه الإنكار. يعني سأذكر لك نصا، يقول الشيخ رحمه الله: وقد سئل عن المداومة في قنوت الفجر، قال: أما الفجر فلا يشرع فيها القنوت إلا لعلة نازلة من النوازل، إلى أن قال: أما ما يفعله بعض الناس من الاستمرار في قنوت الفجر دائما دائما ولو من دون نزول نازلة فهذا مكروه. ثم ترقى قال: ولا ينبغي، بل بدعة على الصحيح من أقوال العلماء. هنا قضية الإشكال، قضية التبديع. طبعا لو اقتصر الأمر أن هذا هو رأي الشيخ كما ذكرنا لا مانع من أن يذكر الرأي الفقهي ويناقش، لكن القضية أن الشيخ احتسب وأنكر ووجه خطابا إلى وزير الحج والأوقاف بمنع أئمة المساجد في البلاد لترك القنوت. طبعا الشيخ عبد العزيز رحمه الله عندما تتبعت هذه الفتوى كيف صدرت، قلت لعله كان في هذا أيضا متابعا أو مؤيدا لفتوى سبقت لشيخه المفتي الذي قبله وهو الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فقد اطلعت في مجموع فتاواه ورسائله في الجزء الثاني أنه هو أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم وجه خطابا إلى رئيس عام هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز يخبره فيه بوجوب منع أئمة المساجد في بلدة ما في الحجاز عن القنوت في صلاة الفجر، وأن يمنعهم عن سجود السهو في حالة نسيانه، قال: لأن هذا السجود مبطل للصلاة. طبعا
0: يبدو أن القنوت يشكل أزمة،
1: القنوت يشكل أزمة كبيرة جدا. أنا أريد أن أقول أن القنوت في صلاة الفجر وسجود السهو في حالة نسيانه هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وقد نص على هاتين المسألتين في كتابه الأم. ماذا قال؟ يقول: وإن ترك القنوت في الفجر سجد للسهو لأنه من عمل الصلاة. وقال أيضا في موضع آخر في الأم: ويقنت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك فيما علمناه القنوت في الصبح قط. الشافعي يقول: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في صلاة الصبح قط، وإنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه قتل أهل بئر معونة 15 ليلة، يعني قنت نصف شهر أو ما يقاربه حينما بلغه قتل أهل معونة من الصحابة من قراء الصحابة رضي الله عنهم، يدعو على قوم من المشركين في الصلوات كلها، ثم ترك القنوت في الصلوات كلها، يعني الذي كان بسبب النازلة التي وقعت. أما في صلاة الصبح فلا أعلم أنه تركه، بل نعلم أنه قنت في الصبح قبل قتل أهل بئر معونة وبعد، وقد قنت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب كلهم بعد الركوع، وعثمان في بعض إمارته ثم قدم القنوت على الركوع، يعني عثمان كان يقنت أيضا بعد الركوع في بعض إمارته ثم قدم القنوت، وقال: ليدرك من سبق بالصلاة الركعة. فهذا من الإمام الشافعي نص يبين على أنه أخذ هذا عمن قبله، وأنه كان من الآراء السائدة منذ أيام السلف رحمهم الله تعالى قضية القنوت في صلاة الفجر، وأنه ليس من البدع. فالقضية هي فالغرب هي قضية الاحتساب. طبعا بسبب هذا التصرف يعني كان من العلماء الذين يعني ردوا على الشيخ عبد العزيز بن باز ووضح وجهة نظر المذهب الشافعي والمالكي الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل الشيخ مبارك من علماء المالكية من أهل الأحساء، وكان في تلك الفترة قاضي قضاة الإمارات العربية المتحدة، فوجه خطابا للشيخ بتاريخ 14/10/1407، الخطاب عندي صورة منه، يبين له اختلاف العلماء في مسألة القنوت، ثم نقل نصا من ابن القيم، وهذا نص الحقيقة نص ذهبي أيضا من ابن القيم، مع أنه كان يتكلم على قضية التقليد وما شابه ذلك، لكن انظر ماذا قال ابن القيم في زاد المعاد، يقول: فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء، يعني بين من يقنت دائما، وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين. يعني ابن القيم يرجح مذهب أهل الحديث أن يقنت أحيانا ويترك أحيانا، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. هذا كله كلام جميل، الكلام الأجمل. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة. لاحظت، قارن هذا بكلام الشيخ، بل هو بدعة على الصحيح من أقوال العلماء. الآن ابن القيم يرى أن مذهب أهل الحديث أن لا يرى هذا الأمر بدعة، ولا فاعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن. جميل. هذه النصوص التي ينبغي أن تشاع وتشهر. جميل. لكي يتعامل الناس مع الخلاف بهذه الأريحية.
0: جميل. شيخنا، لعل يعني البعض يسأل سؤال مهم جدا، قضية الإنكار في مثل هذه المسائل على الرغم من معرفة الخلاف فيها. لا أشك أبدا بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعرف هذا الخلاف الموجود بين الأئمة، بين الأئمة الأربعة في هذه المسألة. قضية الإنكار فيها، مدى جدوى في قضية إجبار الناس أو توجيه الناس إلى فتوى واحدة أو إلى مذهب واحد، هل هي منطقية عملية في واقع اليوم على الرغم من تعدد المذاهب وتعدد الناس وتعدد أفكار حتى الناس وتوجهاتهم؟
1: نحن هذا الذي نريد أن نصل له في هذه السلسلة، هذا من ضمن أهدافنا، أن نقرر أنه يجوز الخلاف ويجوز إبداء وجهة النظر المخالفة، لكن ما دام هذا الخلاف قال به بعض أهل العلم فإنه لا يسوغ الإنكار والاحتساب فيه. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يعلم أن هذا مذهب الشافعية، وله فتاوى أخرى كان يذكر أن هذا مذهب الشافعية، وله حتى بعض الفتاوى كان يتخفف الإنكار، قال يعلمون أن السنة هي عدم القنوت وما شابه ذلك، لكن في بعض الفتاوى كان رحمه الله يذكر مثل هذه الألفاظ. هو احتج بحديث سعد بن طارق أنه سئل عن القنوت فقال: أي بني محدث، لم يقنت أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وهذا رواية من الروايات الصحيحة، رواية رواها أبو داود وبعض أصحاب السنة، الحديث صحيح، لكن كما ذكر النووي قال هذا حديث ينفي، وعندنا مجموعة أحاديث تثبت، وعندنا قاعدة أصولية في الاستنباط تقول إذا اجتمع الدليلان أحدهما يثبت والآخر ينفي فإن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. افترض أن هناك قال شخص أنا رأيت هذه الواقعة، وقال شخص هذه الواقعة لم تقع، فيحمل على أن الذي قال لم تقع أنه لم يرها، لم يصل علمه بها، لكن الذي رآها يحمل هو المقدم أنه يخبر عن شيء وقع رآه، هذا إذا كان كلاهما يعني مصدقا ثقة. فالإمام النووي وعلماء الشافعي يعرفون هذا الحديث الذي وصف فيه القنوت بأنه بدعة، لكن قالوا هذا ينفي والمثبت مقدم على النافي.
0: أحسن الله لك فضيلة الشيخ، أستأذنك وأستأذن في فاصل قصير، نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من اللقاء 19 من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير من المسائل الخلافية ذكرناها والفقهية، واليوم توقفت بنا المحطة عند التبديع والبدع وقضية التسرع في عملية التبديع. ذكرتم شيخنا مثال نلاحظه أو نلمسه يوميا في المناطق التي يعني يتشكل ويتعدد فيها المذاهب، مسألة القنوت في صلاة الفجر، ولا شك أن هناك الكثير من المسائل خصوصا في الصلاة. ولعلي أذكر على سبيل المثال وأنتظر تعليقكم قضية الجهر بالبسملة، ربما يعني موضوع يشكل على البعض كثيرا، خصوصا أن المذاهب أو أغلب المذاهب الفقهية لا تجهر بالبسملة إلا مذهب الإمام الشافعي، فينكر البعض هذه المسألة إما إنكار العامي الذي يرى شيء يعني لم يعتاده، أو إنكار العالم أو الباحث الذي يعني يجد في أن هذه المسألة يجب أن ينكر على من يقوم بها. دعنا يعني نأخذ تعليق بسيط فضيلة الشيخ، لأن هذا سيجرنا إلى مسائل كثيرة، المسائل الفقهية التي يختلف فيها العلماء لا تعد ولا تحصى. فهل بداية دعنا نعلق على هذه المسألة ثم ننتقل إلى بعض المسائل الأخرى؟
1: نعم، يعني كما ذكرتم المسائل الخلافية تصل إلى عشرات الألوف من المسائل، هي ليست 10 أو 20 مسألة نتناقش فيها ثم نحسمها. نعم. عشرات الألوف، فإذا كان كل مسألة سوف نتوقف عندها بالاختلاف والنزاع والاحتساب، لذلك سيكون شغلنا الشاغل هو أنفسنا، يعني لن نلتفت لشيء آخر. وإنكار العوام عادة إنكار استغراب، يقول ما الذي سمع، لماذا جهرت بالبسملة، من قال بها من العلماء، إنكار استغراب. والعالم المتبصر عادة لا ينكر، إنما قد ينصح ويقول الأولى والاحتياط، أو يقرر هذا في كتاب أو في مناقشة علمية. الغريب هو أن يأتي عالم يعرف هذا الخلاف ثم ينكر فيه إنكار الشدة وإنكار الغلظة وإنكار الاحتساب.
0: نعم، بس لعل هذا شيخ أيضا هذا منهج ذكرتم في الحلقة السابقة أنه منهج لبعض العلماء.
1: نعم، هو كما ذكرت نعم هي طريقة لبعض العلماء، يرى أن المصيبة واحد وبالتالي يجب الإنكار على من خالفه، لكن نحن بينا أن جمهور العلماء وإن كانوا يرون أن المصيبة في المسائل الخلافية واحد، إلا أنه غير معين، فقد يكون الصواب عند فلان أو عند فلان أو عند فلان، فبالتالي تحترم جميع وجهات النظر. وعلى هذا سارت المذاهب الأربعة في حالة من يعني الهدوء والوئام، إلا ما كان في بعض فترات التاريخ كان هناك خصام بين بعض المذاهب الأربعة لم ينهض به العلماء، إنما نهض به عوام جهلة، فقام العلماء بإخماد مثل هذه الفتن. فلذلك المتوقع من العلماء من الدعاء أن يقوموا بلم شمل المسلمين وتوفيق آرائهم وإعذارهم،
0: لا تأجيج،
1: لا يقوموا بقضية تأجيج وتأزيم وقضية يعني
0: استقواء في بعض الأحيان بسلطة أو بغيرها،
1: مثلا يعني التقوي بالسلطة، استعداء السلطة، استعداء المنصب، هذا الذي لا يصح ولا يسوغ، هي قضية حجج وما شابه ذلك. من الأمور التي حدث فيما يتعلق بالبسملة أن أحد الدعاء المكلفين بزيارة دعوية إلى الأحساء جاءنا في زيارة دعوية، وهو من دعاة الجهات الرسمية دون أن نسمي تلك الجهة. الحاصل أنه صلى ذات يوم في صلاة جهرية، أظنها صلاة عشاء، في مسجد شيخ الشافعية في الأحساء، وجهر هذا الشيخ بالبسملة، ما أن انتهى حتى انقض هذا الداعية وأمسك الميكروفون وأخذ ينكر على قضية البسملة. وكان هذا الشيخ معروف يعني الذي الشافعي معروف أنه بحلمه وهدوءه، ويعني جعل المسألة تطوف بدون أي ضجيج. فهذا من قضية الاحتساب. و يعني إذا انضاف مع البسملة القنوت فهذه تشكل معضلة كبرى، حتى إن بعض إخواننا من الشافعية كان يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الفجر، فقام أحد جماعة مسجده بكتابة شكوى وقد اطلعت عليها، وأرسلت إلى الجهات الرسمية ووصلت إلى شخص ذي منصب كبير، وأمر بأن يستتاب هذا الإمام وأن يناصح، فإن لم يتب فإنه يعزل. بسبب ماذا؟ بسبب البسملة وبسبب القنوت وبسبب أنه يرفع يديه في قنوت الفجر وما شابه ذلك من هذه المسائل الخلافية. طبعا هذه كل هذا هو مذهب الشافعية. يعني أنا كنت أتصور لو كان الذي قنت وجهر بالبسملة هو الإمام الشافعي نفسه، محمد بن أدريس الشافعي هو إمام ذلك المسجد، وكان وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والمفتي، وهو الإمام أحمد الذي لا يرى سنية الجهر ولا يرى القنوت في صلاة الفجر، فهل سيقوم الإمام أحمد رحمه الله بعزل الإمام الشافعي؟ وهو الذي يقول عنه: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من غناء. هكذا كان يعلم أولاده ويعلم الأمة الإسلامية في فضل الإمام الشافعي. جميل. هذا هو الفقه الذي نتحدث عنه. يعني بلغ الأمر أحيانا أن كانت قضية القنوت في الفجر كانت قضية مفاصلة، قد يعين الإمام بسببها وقد يفصل بسببها. يعني أحد إخواننا من المذهب المالكي هو بنفسه يروي لي كما ذكرت لك، أنا أروي بالسند المتصل المباشر، يقول: تقدم لإمامة مسجد فسأله هذا المختبر له وكان قاضيا أيضا، فقال له: ما تقول في القنوت في صلاة الفجر؟ فقال: هو جائز ومشروع، وإلى أن قال: وهو مذهب الإمام مالك. فقال له بملء الفم: ومن مالك هكذا يقول؟ حتى كان هذا الأخ يروي لي هذه القصة وهو في حالة تأثر، لكن لا أرد على مثل هذا الشخص الذي ينكر مكانة الإمام مالك ويقول: ومن مالك، إلا أن أقول: وما قولك من، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. للمعلومية كما ذكرنا سابقا، فإن الإمام مالكا عرض عليه 3 خلفاء أن ينشر كتبه في الآفاق وأن يلزم الناس بالعمل بها، فلم يرغب في ذلك رحمه الله، وقال: فليبقى الناس على ما ساروا عليه وعلى ما اعتدوا. هذا هي تربية الأئمة وتربية العلماء، لا تربية هؤلاء المتشددين هداهم الله.
0: جميل جدا. هل نسمي هذه شيخ المواقف مواقف فردية تصدر من أفراد قد يكون يعني طبيعتهم الشخصية قاسية في كثير من الأحيان، فلا يؤخذ بأقوال أناس أو تصرفات فردية وتعميمها على منهج معين أو تيار معين أو فكر معين، أم أن هذه هي سياسة فكر، سياسة تيار، ولذلك نحن بحاجة إلى حوار تيارات، خلينا نقول ليس حوار أفراد أو أشخاص لحلحلة هذه المشكلة، أن المشكلة الآن بدأت تنزل إلى العوام مثلا، فبات مثلا الأب في بيته إذا رأى ابنه مثلا يبسمل أو يقنط قد يعني يمنعه من يدرس كتب الإمام الشافعي، أو عملية الإنكار في المساجد العلنية من بعض العوام، هذه ألا تحتاج شيخنا إلى وقفة معينة من رموز التيارات أو رموز التوجهات لحل حالات مثل هذه الأمور التي أعتقد في النهاية أنها ليست يعني بالمشكلة الكبيرة في أنها لا يمكن أن يتوافق على صيغة معينة فيها؟
1: نعم، هو يعني لا يمكن أن يعمم على تيار معين أو منهج معين على أنه دائما هو مبعث التأزيم وتأجيج الخلاف وإثارة هذه الفتن. لا نريد أن نعمم، ويجب أن نكون منصفين، وقد اختلطنا وعاشرنا وتعرفنا على كثير من طلبة العلم والعلماء من كثير من المذاهب، ففيهم المتشدد طبيعته فيه الشدة والإنكار، وفيهم المتسامح، فلذلك أنا لا أريد أن أعمم. لكن هناك تيارات يكثر فيها قضية التأزيم وقضية الإنكار، وهناك تيارات يغلب عليها قضية الإعذار والاحترام، فنحن بحاجة حقيقة إلى قضية تأصيل هذه المبادئ، هذه القواعد التي تنص على قضية أن لا ينكر في مسائل الخلاف، أن يراعى خلاف العلماء، أن يحترم خلاف العلماء، وأن يخاطب الرموز بهذا أولا، فإن لم يدركوه فليخاطب العامة جميعا. يعني الرمز إذا كان على مستوى من هذه النظرة الواسعة، عند ذلك لن تحدث منه ولا من مدرسته أي تأزيم. يعني مثلا أضرب لك مثالا على ما يشاع على قضية الاختلاف بين المذاهب الأربعة، مما ذكره العلماء في ترجمة الإمام الشافعي، ذكر ذلك ولي الله الدهلوي في الإنصاف وغير من العلماء، أن الإمام الشافعي عندما صلى الفجر في العراق في بغداد وكان قريبا من قبر الإمام أبي حنيفة، يعني صلى في المسجد وكانت تلك المنطقة وفيها قبر الإمام أبو حنيفة، لم يقنت في صلاة الفجر. قال لماذا؟ قال: تأدبا مع الإمام أبي حنيفة، لأنه المدرسة الحنفية لها فضل في تكوين الإمام الشافعي، كما أن المدرسة المالكية لها فضل في تكوين الإمام الشافعي، حتى كان الإمام الشافعي يقول: أشهد بالأستاذية علي لاثنين، مالك بن أنس ومحمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن صاحب الإمام أبو حنيفة المقدم الأول، فهو يشهد بالأستاذية لهما. فلما صلى في مكان في مسجد قريب من المقبرة التي فيها قبر أبو حنيفة لم يقنت تأدبا معه، واستمر هذا دين للشافعية على الحنفية طيلة 12 قرن. من سدده؟ سدده شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، جاءنا زائرا للأحساء وصلى الفجر ذات يوم في مسجد شيخ الشافعية، مسجد شيخنا الشيخ أحمد الدوغان حفظه الله، وصلى إماما، قدمه الشيخ أو الشيخ ربما تأخر فصلى هو إماما، المهم أنه قنت في الفجر مع أنه حنفي. عجيب. فلما سئل عن ذلك قال أسدد دين الشافعية.
0: عجيب.
1: بعد 12 قرن. هذه هي المدارس، هذا هو التأصيل، هذا هو ترسيخ الاحترام، ليس باللسان، ليس بلسان المقال، بل بلسان الحال أيضا.
0: نعم.
1: فهذا ما نتحدث عنه، نحن بحاجة إلى أن يتفهم الرموز قضية المسائل الخلافية وأنها مظنونة لا يمكن القطع فيها في الجملة، وبالتالي يلزم أن يتعامل معها بشيء من المرونة والأريحية.
0: الله يجزاك خير فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج على هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله نلتقي بكم في حلقات جديدة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعه، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

0: خلف كل عابر طريق حياة، عائلة وأحلام تنتظر العودة. امنحهم ثوان ليعبروا بسلام. خطوط المشاة ليست مجرد طلاء على الطريق، إنها عهد منك بأنهم في أمان. اعطي الطريق حقه وأعطي المشاة حقهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: وأن يتولانا بما هو أهله في الدنيا والآخرة، وأن يسير بنا في سبيل حبيبه في جميع شؤوننا الباطنة والظاهرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد تدارسنا في أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم، وقائعة كانت في السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام، ومررنا على ذكر بعثه لسيدنا معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، ثم بعثه في نفس العام سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا علي بن أبي طالب إلى اليمن. وذكرنا بعض أخبار ذلك، وقد قدم عدة مرات إلى اليمن سيدنا علي، منها في تلك السنة تكرر وروده بإفاد النبي إياه ورجعته إلى إدراك الحج مع النبي، وعودته بعد الحج إلى اليمن، وما تقدم قبل ذلك من خروجه في سرية، ومن بعثه عاملا إلى اليمن. وفي إحدى وفداته ووصوله إلى اليمن وقدومه إليه، قام خطيبا وبلغ كعب الأحبار، فمشى ومعه حبر من أحبار اليهود يستمع خطبة الإمام علي، فوافياه وهو يقول: إن من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومنهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. قال كعب: صدق. قال سيدنا علي: ومن يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة. قال كعب: صدق. وقال الحبر: كيف تصدقه؟ قال: أما قوله من الناس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو المؤمن بالكتاب الأول ولا يؤمن بالكتاب الآخر. وأما قوله منهم من لا يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، فهو الذي لا يؤمن بالكتاب الأول ولا الآخر. هذا ما فهمه كعب من خطبة سيدنا علي. قال: وأما قوله من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة، فهو ما يقبله الله من الصدقات. ها، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لينمي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة كجبل أحد. وكان عدة من وقائع أقضيته وقد سمعنا فيما مضى أنه قال لرسول الله تبعثني إلى قوم وأنا أصغرهم سن وأقضي بينهم، فضرب بيده على صدره فدعا قال فما شككت في قضاء قط. وكان من جملة ما وقع أن جماعة ابتنوا حفرة للأسد يقع فيها، وجاء الأسد ووقع في الحفرة، بينما هم جماعة يتدافعون مروا عند الحفرة، سقط أحدهم إلى حفر الأسد فتمسك بالذي يليه، فتمسك الذي يليه بالذي يليه حتى وقعوا أربعة في الحفرة وجرحهم الأسد، وانتدب أحدهم له برمح فكان معه فقتله. صاروا أربعة، وهذا كان معه حربة قتل بها الأسد وماتوا من جراحتهم كلهم مع الفقيان. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر وأخرجوا السلاح ويتقاتلون، يقول أنتم صاحبكم هو الذي جرى صاحبنا وسقطوا معه. فبلغ سيدنا علي فأتاهم وقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ ماشي قتال، امسكوا، إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. وقف، ما تقضي؟ قال اجمعوا من قبائل الذين حفروا البير الحفرة ربع الدياء وثلث الدياء ونصف الدياء ودية كاملة. أيوة، الأول الربع لأنه هلك بسبب حفرهم وهلك فلو ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كاملة. وما لبوا للحكم وارذوا، اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا الحكم من عنده. فذهب منهم جماعة وافى النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم، جو عند المقام قصوا عليه القصة، قال أنا أحكم بينكم. قال رجل من القوم يا رسول الله إن عليا قد قضى بيننا. قال ما قضى؟ فذكر له وقال إن نجمع من قبائل الذين حفروا البير ربع دية ثلث دية ونصف دية ودية كامل، والأول يعطى ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع دية كامل. قال القضاء كما يقضي عليه، هذا هو الحكم، ارجعوا لي فنفذوا هذا. فما كان إلا هو. وبلغوا صلى الله عليه وسلم من الرجل وجد ركاز من الذهب، فجابوا عن سيدنا علي، أخذ خمسه بيت المال وسلم له الباقي، قال خذه لك خمسه زكاة وأعطاه الباقي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأعجبه منه القضاء. و كان في اليمن حتى ذهب النبي إلى الحج، فأخذ من إبل الصدقة وحللا كذلك من الجزية كما تقدمت الإشارة. فجماعة من أصحابه قالوا إذن لنا نركب إبل صدقة ونريح إبلنا. قال له إنما لكم فيها سهم كأحد المسلمين ممن يستحق الزكاة، ما لكم حق تركبونها معكم إبلكم؟ أعطنا من هذه الحلل. قال له هذه جزية تبلغ رسول الله ويقسمها، ما أخص بها أحد من أحد برأيي. فلما دنا وقت الحج أراد أن يلحق الحج النبي، أمر أحدهم ومضى فأركبهم إبل صدقة ووزع عليهم من الحلل ورجع سيدنا علي. سيدنا أبو سعيد الخدري كان خرج معه في خروجته إلى اليمن، ولما رجع من الحجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم عدو في مكة ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليه وشوف شغلك في اليمن وعملك هنا. مشى. فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الركب قدم الذي أمره ولامه وقال رجع الحلل وانتزعها منه ومنعه من ركوب إبل الصدقة. فقال بعضهم هذا تشد ضيق علينا، هذا يشدد علينا. فقال أحدهم أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادفت أبا بكر خارج من عند النبي. قال لما رآني وقف معي ورحب بي وسألني وسألته، قال متى قدمت؟ قلت البارح. قال فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل قال هذا سعد بن مالك بن الشهيد. قال إذن له. فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني. قال وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفل مسألة. فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق. قال فتأد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، يعني يظن أن النبي بيفرح منه يتلقونه. قال حتى كنت في وسط كلامي كنت قريب من رسول الله ضرب بيده على فخذي وقال يا سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض مقالك في أخيك علي، فوالله لقد علمت أنه أخشن في دين الله وفي ذات الله وقال في سبيل الله من أن يشقى. قال سيدنا سعد قلت نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت فيما يكره منذ اليوم وأنا لا أدري؟ أظن أن أفعل شيء يفرح. وأنا لا جرم والله لا أذكره بسوء أبدا لا سرا ولا علانيا. وعلم مكانة علي وحرصه على دين الله وأمر الله وعمله ذاك بغاية الاحتياط في الدين والانتباه من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد تقدم معنا أنه في تلك الرجعة من الحج وقف على غدير خم فخطب وتكلم عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس الأمر ويبعدون عن الأوهام وظن التضييق والتشديد وما إلى ذلك. ثم عاد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي معه أوائل السنة الحادي عشر حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أسلفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة الوداع. وقد ذكر جماعة من أهل السيرة والحفاظ أنه قبل الهجرة كان يحج كل عام، بل كانت قريش يحرصون على الحج في كل عام، وكان لا يترك الحج منهم إلا من كان خارج مكة. فعجبا، وهؤلاء في الكفر يعظمون البيت ويخرجون للحج، وقوم من المسلمين في مكة ما هم حول الحج سنين طويلة عريضة متعددة ولا يبالون به. والرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى، بل كما أسلفنا كان لا يقف معهم في مزدلفة، ولكن يخرج للوقوف إلى عرفة، بخلاف جميع قريش، فإن قريش كانوا ما يتخطون حدود الحرم، يقول لا نحن الحمص لا نجاوز الحرم ولا نخرج، غيرنا يخرجون من الحرم ويدخلون، أما نحن أهل الحرم. ولكن رسول الله كان حتى من قبل النبوة يخرج إلى عرفة ويدفع مع الناس، ولهذا علم الله بعد ذلك بعد المسلمين وقريش أنهم يقفون حيث وقف الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفر الله إن الله غفور رحيم. حتى قال الذي ظلت ناقته وخرج يبحث عنها إلى عرفة وجد النبي محمد هنا، قال هذا من الحمص ما يخرج لهنا، ما باله يأتي لهنا. فكان إلهاما من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأداء المناسك على قواعد إبراهيم من قبل النبوة وبعدها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. واعتمر عام الحديبية ورد من تحت الحرم، وبعدما أمر الصحابة وحلقوا وهبت ريح ودخلت شعورهم إلى الحرم وتفاءلوا خيرا، وجاء في السنة الثانية معتمرا عمرة القضاء وفتح مكة، فاعتمر من الجعرانة بعد رجوعه من الطائف، سرى بالليل إلى مكة واعتمر وعاد، حتى كثير من الصحابة ما شعروا بعمرة، عاد إلى الجعرانة ومشى إلى المدينة راجعا بعد أن أنهى قسمة الغنائم. فكانت الثالثة والرابعة مع حجته، حجة الوداع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا يكون علمنا في دروس السيرة إلى حجة وداعه عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله باتباعه لاستضاء بنور شعاعه، وجعلنا من أهل الاقتداء به والسير في دربه والتمسك بمنهاجه والارتقاء بمعراجه. اللهم اجعلنا ممن استضاء بهذا النور وتوليته به في جميع الأمور، وكنت له بما أنت أهله في البطون والظهور، دنيا والبرزخ ويوم البعث والنشور. اللهم وتدارك أمته واغثهم، واكشف جميع الشدائد عنهم، وألهمهم في الحركات والسكنات رشدهم، وأعدهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ولا تسلط عليهم أعداءك وأعداءهم، واجعلنا وأهل الملة في حصونك الحصينة وحروزك المتينة، ودلنا على ما هو أحب إليك وأرضى لك ولرسولك ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
4: السلامة المرورية ليست مادة مدرسية، هي ثقافة تزرع في البيت. علموهم أن الطريق حياة، وأن الالتزام بآداب وقواعد السير هي البطولة الحقيقية. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي، بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية. رشفة

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب العلم والعلماء وفضلهم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما.

أو عالما أو متعلما. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. ثواب طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: أبواب العلم. ثواب تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثواب العمل على الكتاب والسنة والتمسك بهما. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم